الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرة.

0: الكهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة يوم الاثنين, حلقة يوم 14 سبتمبر 2026, بتبدأ دلوقتي حالا معاكم ومعانا يا جماعة منورنا في الاستديو, معانا نجم النجوم ملك السوشيال وأبو عيون عسلية وجريئة, نجم الفاشون, نجم الريل استيت, نجم الاستشارات العقارية والمالية والعاطفية ليك وليها وليا, نجم البايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والترايسيبس والمام أنا كنت أقول الألقاب بتاعتي
2: كنت أقول ماما سيبس وهاتي فلوس سيبس
1: لا ونجم الأوساكا سيبس والتوكيو سيبس والماونتن فوجي سيبس والكيوتو سيبس ونارا سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كاميل
2: والقمر والسهر الأوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها, إنها طمطم الإذاعة, بينو الإذاعة, بوريتو الإذاعة, جيكوب إلوردي الإذاعة, إنها ملكة البايسبس والكرايسبس والفرايسبس سابقا
1: والفرايسبس والروز بلبن سيبس بقى والآيس كريم سيبس
2: والفرايز سيبس وكل حاجة سيبس, وطبعا ماما سيبس هاتي فلوس سيبس آخر سنة دراسة في المدرسة سيبس. إنها سارة المنذر.
1: فكرني نعمل
2: هوت كي يا لهوي, حاجه زي كده. صباح الفل عليكم يا جماعه, عاملين ايه, اخباركم ايه النهارده؟ يعني النهارده يوم الاثنين, اليوم عكس المفضل ايه,
1: المش مفضل
2: المش مفضل بالنسبة لي خالص, بس عادي جدا ممكن يكون مفضل بالنسبة لك أو بالنسبة لك. صباح الفل عليكم, يوم جديد, حلقة جديدة, وإن شاء الله يوم سعيد علينا كلنا.
1: طيب يا جماعة, عايزين نعرف كده أنتوا فين رايحين, فين جايين, منين, أخبار أول يوم وتاني يوم دراسة. أنا حاسة أن النهاردة برضو في مدارس لسه بتخش من الأول يعني, فطمنونا عليكم كده, قولوا لنا إيه النظام, عاملين إيه, أخبار الزحمة إيه, أخبار أول يوم دراسة إيه. شفت شوية فيديوز كده عايزين نتكلم عليها النهاردة برضو ليها علاقة بأول يوم دراسة, بس غير كده طبعا طمنونا عليكم, قولوا لنا المود رايح فين كده, عايزين نسمعوا إيه النهاردة على رقم الأسماس طبعا 9210.
2: يعني عايزين نعرف كل حاجة بتحصل في حياتكم دلوقتي حالا عشان احنا حشريين جدا, فطمنونا عليكم كده عشان احنا بنتوغش عليكم وان شاء الله يبقى يوم حلو. طبعا طلباتكم الاغاني اطلبوها من على رقم الاسماس 9210 لحد ما نسمع غن وليك من قلبي الحمزة نمرة ونرجع نبدأ الحلقة بقى بجد.

0: عايزين بقى نصبح على المستمعين الجمال اللي بيبعتوا لنا على رقم الاس ام اس من اول ما قلنا صباح الخير. ساره ابل صباح الفل عليك يا ساره، والاغنيه اللي انت عايزاها لسه ما جاتش. صباح الفل لياسمين، يومكم سعيد. تقول لي اول اغنيه رجعت،
1: تقولي اول اغنيه رجعت الشتويه بمناسبه الاجواء الشتويه الحاليه.
0: فين الاجواء الشتويه دي يا جماعه؟
1: شايفاها الصراحه يا عمر.
0: فين دي يا عمر؟ مفيش اجواء شتويه خالص، واصبر عشان في خبر دلوقتي عن درجات الحراره هيعرفك
1: ان
0: مفيش اي اجواء شتويه خالص.
1: يا صباح الفل عليكم، صباح الفل يا باسم، صباح الفل يا ساره كالعاده في الطريق للشغل، ده رقم اخره 398.
0: انا رنا يا باسم يا ساره بصبح عليكم واول مره اشارك، فيا ريت تشغل اليسا بين قلبي وقلبك وبودي الأولاد للمدرسة، بليز شغلوا الأغنية، ندور عليها لو موجودة أكيد تسمعيها يا رنا.
1: حسن رامزي النهاردة الاثنين، ومعنا أحلى اثنين مذيعين وهم ساروا. الله الله الله الله الله الله نحييه، يعني بيطبل لنا نحييه.
0: هاي ذيس إز رامز، النهاردة عيد ميلاد مراتي ديانا، بليز قولوا لها كل سنة وهي طيبة مني وولادنا سيلين وكريم. طب يا ديانا رامز وسلين وكريم الثلاثة بيقولوا لي كل سنة وانت طيبة، واحنا كمان
1: مليون سنة، ويا رب كده تحققي كل اللي نفسك فيه السنة دي وكل سنة.
0: مين ده بقى اللي بيقول في أجواء شتوية؟
1: أقول له بصراحة.
0: مين اسمه ايه؟
1: عمر.
0: عمر بص يا حبيب قلبي، بص يا عنيا
1: يا ستري،
0: الهيئة العامة للأرصاد الجوية،
1: الله عليك يا صاحبي،
0: السجعة خطير، بتقول ان في ارتفاع في درجات الحرارة بداية من النهاردة لحد يوم الخميس، هتبقى الذروة، اجواء صيفية حادة، جو حار جدا الصبح مع ارتفاع نسب الرطوبة.
1: الله عليك،
0: انا مش هقول غير كده.
1: طيب عايزين نقول ان النهاردة يوم الاثنين درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتبقى 35، المحسوسة 37، الواجه البحري العظمى 34، المحسوسة 36 درجة.
0: يعني انا مش هقول لك غير كده يا استاذ عمر، مفيش اجواء شتوية خالص، احنا لسه في الاجواء الصيفية لحد ما يعني ايه ربنا يفرجها. ان شاء الله.
1: طيب احنا بنرش مية وبنقول يا هادي، فعايزينكم كده تبعتولنا تقولولنا اخبار الزحمة ايه النهاردة، بما ان خلاص المدارس دخلت، فعايزين نطمن عليكوا وصلتوا اشغالكوا ولا لا.
0: كورنيش المعادي كان زحمه.
1: ده كده كده. لو انتوا لسه في الطريق قولوا لنا عايزين تسمعوا ايه عشان نسليكوا، ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210 وقولوا لنا كده ايه الاجواء معاكوا رايحه فين.
0: يلا بينا 9210 ده رقم الاس ام اس.
1: رايحين على فين؟
0: الاجمد في المجال لسه راجعين
1: في اصحاب انرجي
0: مع ساره المنذر
1: وباسم كميل.
2: البرنامج برعايه اليس الترا ليد انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر، الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: انتو بتسمعوا اصحاب انرجي معكو سارة المنذر وباسم كميل وفي سرب من الرسائل يا سارة
1: واللي بسرعه
0: سارة ابل عايز تسمع كلوب سونج لبوسيكا دولز جهزت وقتها تشتغل عمر بيقول انا في التجمع والسما سحاب اسود يا سطار يا رب ما هي الدنيا بتبقى مغيمه سنه الصبح بس مش معنى كده ان اجواء شتويه يعني
1: بس انا حسيت ان في شمس شموسه جدا اصلا واحنا جايين
0: ما هو ممكن لسه هتروح لهم لسه السحاب هيمشي من عندهم
1: صباح الخير يا باسم عايزه اسمع غريبه الناس دي هاله
0: صباح الفل عليك يا هاله
1: بعتلك فيديو على الانستا اتفرج على الاجواء الشتويه ده عمر
0: حاضر يا عمر
1: حواوشي قلبي Good morning my friend صباح الفل الفل على الحلوين صباح العسل عليك يا صاحبي
0: بونجور سارة وباسم بعت لك امبارح على الانستغرام تفاصيل عيلة القطط زي ما طلبت ده انا ولا انتي اعتقد انتي يا سارة هي ما بعتتليش حاجه
1: هبص عليها
0: يا ريت تقدري يا رب تلاقي ليهم متبنيين
1: هبص النهارده ولو في فيديوز وصور هعمل لها بوست عندي على
0: صباح الفل عليك يا شوشتة ويعني ربنا يجازيكي خير يا رب ان شاء الله طيب
1: نقول الفزوريز
0: نقول الفزورة
1: طيب احنا بنقول الفزورة كل يوم علشان طبعا نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود حتى لو حلق هذه الفزوريز
0: الفزورة بتاعت النهاردة بتقول اللي احنا بندور على حاجة بتتاكل لو شلت اول حرف منها بقت طائر يا ترى ايه هي الحاجة اللي بتتاكل اللي لو شلت اول حرف منها بقت طائر
1: حاجة بتتاكل
0: لو
1: شلنا أول حرف منها هتبقى طائر
0: أيوان
1: يا ترى إيه الحاجة اللي احنا بندور عليها اللي احنا ممكن ناكلها ولكن لو شلنا
0: بحسهم شبه بعض
1: إيه
0: الحاجة اللي بتتاكل والطائر صح؟ حسسهم شبه بعض شوي
1: طيب اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسمس 92 10 ياريت نفكر بدماغ باسم وسارة علشان نعرف نحل الفزوريز
0: تفتكري عشان كده اسمهم هما الاثنين قريب من بعض
1: ممكن
0: عشان شبه بعض
1: نفس ال
0: صح
1: تقريبا
0: طيب
1: اللي يعرف الاجابه يا جماعه بعتوها على رقم الاس ام اس 92 10 احمد السعد يا وادي يا وادي صباح الفل يا ولاد ما تنسوش الفزوريز كان معتاد الدين قلناه هو يا سلام بقى لو فزوره عديمه المنطق من فوازير ساره يعني اوعدك ممكن نخليها اخر الاسبوع عشان اقفل عليكم خالص بقى
0: ماشي انا النهارده انا الاسبوع ده اللي طلع اخر الاسبوع يوم الخميس
1: ممكن يبقى مثلا يوم الاربعاء
0: ماشي طيب شوشتة بتقول لنا انا في التجمع في الشويفات والشمس مشرقه جدا عمر الناس بتكذب الكلام اللي انت بتقوله
1: صباحكم فل يا حلوين شغلوا اي حاجه فرفوشه منكم حلوه ندى ندى احنا هنشغل دلوقتي البوسي كيت دولز علشان ساره ابل
0: طلبتها

0: باسم.
1: نعم.
0: شفت سيرين ديون وهي بتغني بعد
1: ست سنين اول حفله ليها من ست سنين, لان هي كان عندها وعكه صحيه جامده حبتين.
0: وكان في دوكيومنتري كمان نزل عن الوعكه الصحيه دي واتكلمت عنه كتير قوي.
1: صعبت عليا
0: قوي. اتأثرت قوي.
1: وانا كمان اتأثرت الصراحه لما شفت
0: الفيديوهات. بس شفت انها بتغني يعني.
1: أيوة.
0: هي غنت كل الاغاني اللذيذه وغيرت اوتفيتس وبتاع. لا هي عامله مجهود يعني.
1: هي اصلا روحها في الغنى يعني. هي حياتها كلها وروحها في الغنى. فطبعا انا متخيل لما حد يكون يعني تخيلي نفسك كده مثلا مش عارفه تطلع على الهوا او مش عارفه تغني, هتبقى حاجه, لان انت بتغني كده كده هتبقى حاجه وحشه قوي قوي قوي
0: بجد.
1: فهي كان اول مره تطلع تعمل حفله لوحدها, حفله كامله
0: سنين.
1: بعد ست سنين. والفيديوهات بقى الصراحه مؤثره قوي. كانت عماله بتعيط وهي
0: أيوة.
1: بتغني اصلا
0: في اغنيه كده كان مش عارفه اسمها ايه,
1: كانت اول باي ماي سيلف تقريبا.
0: لا مال اغنيه تقريبا كانت بالفرنش او حاجه مش
1: أوكي.
0: فاكره غنتها بس كانت بتعيط فيها. بس هي غنت بقى كل حاجه, اول باي ماي سيلف وماي هارت ويل جو اون و
1: It's all coming back to me now.
0: انبسطت قوي.
1: لا هي كانت انا الفيديوهات اثرت فيا جدا الصراحه. بس هي برضو يعني انا عايز اقول سيلين ديون برضو هي كبيره في السن. والواحد كده كده صوته بيضعف كل ما بيكبر في السن.
0: بس هي كانت قويه جدا.
1: هي قويه جدا. هي واحد من احلى الاصوات في العالم. في العالم يعني يعتبر اسمها في اول 10 ستات احلى اصوات في العالم. طبعا بعد ويتني هيوستن, يعني مش بعد, مع ويتني هيوستن ومرايا كاري وكل الكلام دول. فبس هي خطيره وصراحه. والفيديوهات اثرت فيها قوي. عودا حميدا استاذه سيلين ديون.
0: لذيذ قوي كان الموضوع. وبعدين لما بترجع كده تشوف حاجات انت كنت بتسمعها في وسط ذكرياتك انت بقى بتاعت فتحس اللي هو الحمد لله الدنيا لسه بخير.
1: ما هارت ويل جو
0: يا ستار يا رب.
1: طيب تعرف ان هي ما كانتش عايزه تغني الاغنيه دي
0: ليه؟
1: ما عجبتهاش خالص اغنيه
0: ما هارت ويل جو. ده في الاول انا فاكره انه يوم السبت اللي فات.
1: لا اول مره سمعت الاغنيه دي ما كانتش عايزه تغنيها. بتقول ايه الاغنيه دي انا مش عايزه اغنيها.
0: ايوه صح عارفه الموضوع.
1: وشوفي دلوقتي
0: من اشهر اغانيها.
1: من اشهر الاغاني عامه.
0: ده حقيقي.
1: مش من اشهر اغانيها, هي من اشهر الاغاني عامه.
0: طب يا جماعه نرجع للفازوريز.
1: فازوره
0: النهارده طبعا سهله وبسيطه ولكن محتاج تفكر بدماغ باسم كميل وسارة المنذر.
1: وهنصعبها عليكم شويه كمان ماشي. فزورة بتقول أنا حاجة بتتاكل لو شلت أول حرف مني بقيت طائر. تمام. أول واحدة عرفت الإجابة الصح هي داليا.
0: داليا مشكورك يا داليا على حسن استماعك.
1: داليا برافو عليكي جدا.
0: في كمان عماد فوزي من المنصورة صباح الفل عليك طبعا كده كده ولكن إجابتك خاطئة.
1: طب احنا هنقول لأ نلغي الإجابة دي من الإجابات. أوكي
0: ماشي.
1: الناس اللي بتقول فطائر وطائر لأ احنا عمالين نقول لكم شبه بعض ومش شبه بعض. ايه اللي جاب الفطائر للطائر؟
0: لا يعني شكلا والله هتحسهم في حاجه كده كومن.
1: لا بين الفطائر وطائر.
0: لا
1: بين الاجابه الصح يعني. اوكي
0: فدينا طبعا اجابتك خاطئه. بيشو اجابه صحيحه برافو عليك.
1: رامز وديان ديانا برضو اجابتكم صح جدا. صباح الفل والورد عليكم. ريهام اجابتك صح.
0: في رقم اخره 283 برافو.
1: احمد السعدي خيشت.
0: صباح الفل على وزراء الاذاعه الجميله. فطائر طائر لا يوه خمسه موهمينا مينا صباح الفل عليك اجابتك خاطئه.
1: ساره ابل احنا قلنا الفزوره. ومريم برضو عرفت الاجابه الصح. ثانيه واحده نعمل ريفرش.
0: نعم.
1: صباح الفل. زي ما قال مصطفى زي ما قال مصطفى قمر قمرين دول ولا باسم وساره احلى اتنين. محمد طنطاوي
0: الله يكرم اصلك والله. عزه برافو عليك اجابتك صحيحه.
1: ايوه
0: فمستنين كده بقى اجابه مين. احمد السعدي.
1: ايوه.
0: عمرو الوكيل.
1: ايوه.
0: حواش. ساره ابل.
1: ايوه.
0: يعني الناس
1: كل دول مستنيينهم بقى. فكروا يا جماعه بقى
0: مستنيين اجاباتكم لان انتوا بتقعدوا ايه تقولوا لنا الفزوره الفزوره الفزوره.
1: مره كمان بندور على حاجه بتتاكل لو شلت اول حرف منها بقت طائر. وزي ما قلنا مش فطائر وطائر. تمام. وقلنا لكم اللي هم حاسين اللي هم شبه بعض شويه. ممكن دماغكم لازم تبقى تويستد زي انا وساره عشان تشوفوا وجه الشبه ما بين الاكله والطائر. بس انا حاسسهم شبه بعض شويه.
0: ده ممكن تبقى ايه وجه الشبه. ويا ريتنا كنا عملناه وجه شبه.
1: لا دي اي حاجه بقى مش
0: يلا
1: مشكله.
0: يلا مش مشكله. طيب رقم الاس ام اس 9210 ابعتوا الاجابه وابعتوا اساميكم جنب الاجابه.

0: طيب لسه معكم باسم مصورة ولسه بنختبركم في الفزورة بتاعت النهاردة. بنختبركم كل يوم الصبح علشان تصحصحوا كده وتفوقوا وتروحوا الشغل مفرفشين ومنعنشين ودماغكم شغالة. يعني كل ده بنعمله علشان مصلحتكم انتوا على فكرة في الآخر.
1: يعني بالظبط، يعني احنا ما بنفكرش في نفسنا خالص
0: ابدا.
1: طيب عمر عارف الإجابة صح، بس هو بعتها لي على الانستغرام. في كمان هقول لك مينا سعد قال لنا ايه، بس تعالي نطلع على رقم الاس ام اس الاول.
0: يلا نسرين برافو عليكي.
1: ايوه اشجان محمد برافو،
0: بس هي جايبه نص الاجابه.
1: طب ما هي قالت اسم الفاكهه فتمام. لا تمام، يعني تمام. عماد فوزي من المنصوره اخيرا عارف الاجابه صح
0: الحمد لله.
1: فاطمه صباح الفل والياسمين على الحلوين، هل ممكن تكون؟ ايوه هي دي يا فاطمه. هي عامه الاجابه اللي سوزي بعتها صح برضو.
0: تصدق
1: هي صح برضو.
0: برافو عليكي يا سوزي، دي مش دي الاجابه بس هي برافو، هي صح، هي صح كده كده، فبرافو عليكي برضو، هنحسبها لك صح.
1: اروبا اروبا انت يا سوزي اروبا.
0: طيوي قلت هبد، ممكن الاجابه كذا. لو الله عليك في الهبد يعني.
1: هو هبدك
0: الله عليك في الهبد ده، ايه الهبد التحفه في الجمال ده،
1: طلع صح يا اخويا. شفت بقى صباح الفل على وزراء الاذاعه الجميله مينا، برافو عليك.
0: حواش انا ما كنتش سمعت الفزوره، هو اغلب الطيور بتتاكل من غير ما نشيل اي حروف منها، يعني كذا كذا وبيتاكل وبيبقى اسمه كذا برضو، والحمام
1: حواش بيهبد. بس
0: في قلشت منه اي حاجه.
1: يعني حواش قول لي الاجابه الصح ارجوك وانت يعني متاكد منها.
0: يا ريت.
1: مينا سعد بقى بيبعت لي بيقول لي الدنيا زحمه قوي النهارده، يعني بيقول لي لو الزحمه امبارح كوم النهارده كوم تاني خالص.
0: فين بقى؟
1: هو ما قاليش المكان اللي هو فيه بالظبط، بس هو بعت لي فويس نوت تانيه بيقول لي هو انا مش فاهم، هو لو الطريق الدائري ما كانش وسع وبقى الضعف زي ما حصل من كام سنة، هو احنا كنا هنبقى فين دلوقتي؟ كنا هنبقى في الزحمة، كنا هنبقى في الطريق دلوقتي يا أستاذ مينا.
0: بس أنا عايز أقول برضو أن النهاردة ومبارح يعني الأسبوع ده تقريبا كله هيبقى زحمة، لأنه في مدارس بالتدريج بتخش. ففي ناس دخلت امبارح، تحسن في ناس بتخش برضو النهاردة أو
1: بس هو النهاردة فعلا أزحم من امبارح
0: ده حقيقي. يعني حاسة أن احنا نحاول ننزل بدري طبعا، يعني الناس اللي بتنزل قبل كده ما عرفش ازاي، انا ما بكلمش نفسي طبعا خالص لان انا مش عامل كده. ولكن يعني الناس اللي عندها اشغال مهمة، الناس اللي عندها مثلا ميتينجز مهمة الاسبوع ده بالذات، نحاول ننزل بس شوية بدري لحد ما الدنيا تزبط كده
1: وكله يتعود على المواعيد الجديدة. حلو الكلام ده. طيب يا جماعة لاخر مرة هنقول الفزورة، عشان الحل هنقول اللينك جاي على طول. الفزورة بتقول بندور على اسم حاجة بتتاكل، لو شلنا اول حرف منها بقت طائر. يا ترى احنا بندور على ايه؟
0: يا ترى ايه الفيديو اللي انت فتحته دلوقتي بالغلط؟
1: يا اختي كنت بحاول افتح الفايل اللي فيه الفزوره ونسيت اللي انا كنت فاتح الانستغرام، فاول ما فتحت الانستغرام طلع بالفيديو.
0: طيب ابعتوا لنا الاجابه على رقم الاس ام اس 9210.
1: الحمد لله هو ده الصوت اللي طلع.
0: انتظار الاجابه الصحيحه من طبعا احمد السعد. يا وادي يا وادي، لانه احنا بنقول لك الفزوره كل يوم مخصوص عشانك.
1: مش فاهم.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: انا مروان يونس وبعمل احلى برنامج هنا في انرجي من الاخر، يعني بس عشان ما نحورش، اصلا بحبني قوي يا جماعه.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: خلاص هنقول لكم حل الفزوره.
1: خلاص حان الوقت ودقه
0: الطبول عشان اقول لكم حل الفزوره. بس الاول نقول الناس اللي عرفت الاجابه صح. تمام. احمد السعدي يا وعدي يا وعدي اخيرا عارف الاجابه
1: الحمد
0: صح.
1: الحمد لله.
0: صباح الورد والفل على سفراء السعاده. ممكن تبقى كذا. وده اشرف يوسف من المنصوره.
1: صباح الفل عليك يا اشرف. اجابتك صحيحه. انا محمد عادل وتقريبا الاجابه هي الموز يا جماعه.
0: ايوه الموزه. شلنا الميم بقت وزة.
1: وتحس ان رقبة الوزة شبه
0: الموزة
1: شبه التعويجة بتاعت الموزة.
0: ما هو ده اللي احنا عمالين نقوله. وحتى اللي بعت الجمع برضو صح. موز شلنا الميم بقت وز.
1: برافو.
0: واللي بعتت لوزة ونشيل اللام بقت وزة برضو. برافو عليك جدا.
1: طيب في برضو صباح السكر لوزة دكتور بسمة. برافو عليكي اجابتك صحيحة. هي والتانية البنت التانية عرفوا.
0: أيوة لوزة قالوا لوزة. صباحكم ورد يا رب. احنا مجموعة مهندسين كل يوم لازم نسمعكم في العربية. واللي بيجاوب بيفطر مجانا. شايفين فوزيرنا بتعمل ايه بقى؟ شايفين فوزيرنا بتعمل ايه؟
1: ممكن الاجابة موز ونشيل الميم تبقى وز. معاكم مؤمن ماهر واحمد كاربنتر وايمن غنيم. مين بقى فيكم اللي أيوة. الاجابة
0: مين فيكم بقى اللي عارف الاجابة اللي هيفطر مجانا النهارده؟
1: احنا محتاجين نعرف مين هياكل مجانا.
0: واحنا فطرنا فين؟ احنا فطرنا فين يا جماعه؟ تجيبوا لنا فطار معاكم.
1: انا نفسي قوي في طعميه محشيه شطه.
0: وانا كمان فاكره الطلعه اللي احنا كنا كانت جميله. المهم علاء ابو زيد برافو عليك.
1: ساره ابل خلاص بقى
0: احنا قلنا خلاص. صباح النور على ملوك الاذاعه ساره وباسم. بحب فيكم التقديم الجامد قوي لما بتبداوا الحلقه ومش مهم اللي جاي بعد كده كلام فوازير اي حاجه تيجي منكم كويسه. دي ليليان.
1: صباح الفل عليك يا ليليان.
0: شكرا يا ليليان. طيب احنا في بقى حاجات لاحظناها في دخول المدارس وعايزين نقول لكم عليها. في منها الحلو وفي منها الوحش.
1: نقول دلوقتي
0: يلا بينا. على طول.
1: طيب انا طبعا امبارح كان اول يوم لمعظم المدارس ويعني اتكعبلت كده على السوشيال ميديا في كام فيديو. honestly ما اتبسطتش منهم قوي يعني طبعا انا عارفه انه المدارس بالذات مدارس الولاد في الثانويه العامه وفي الاعدادي وكده طبعا انا قدامي مدرسه على طول فانا فاهمه ده كويس قوي. بس بيبقوا يعني شضليين زياده عن اللزوم.
0: بزياده. تحسي اللي هم احنا انا كيف كده.
1: ايوه
0: انا كيف كده.
1: بس في حاجات حصلت كده او في فيديوهات انتشرت على السوشيال ميديا يعني في اول يوم دراسه انا ما اتبسطتش منها قوي. مثلا مثلا مثلا
0: يعني اني خصنتك يوم
1: يعني وانا متاكده ان طبعا الاراء انقسمت يعني. بس في فيديو لمدرس تقريبا بيخلي الولاد يقفوا على جنب عشان ما حلقوش شعرهم اول يوم مدرسه.
0: وشعرهم عامل ازاي؟
1: شعرهم عادي
0: عادي. اوكي.
1: او ممكن يكون مصبوغ او عاملين هايلايتس او انت فاهم بقى
0: ماشي الشباب طش الشباب.
1: لكن اللي ما حلقش شعره بيمشي
0: بيمشي المدرسه اصلا.
1: واللي حالق شعره وتعالى اقف هنا على جنب. الاسلوب نفسه كان يعني مش
0: الطف حاجه.
1: مش الطف حاجه ابدا يعني. في فيديو تاني اثر فيا جدا جدا جدا جدا. لشاب واقف قدام المدرسه من بره سور المدرسه من بره.
0: اوكي.
1: ولابس اليونيفورم وكل حاجه بس لابس شبشب في رجله. وانا ما شفتش فيديو بس انا شايفه صور مجموعه من الصور يعني هم مصورينه كذا صوره. وهو واقف قدام سور المدرسه بيبص على الفصول من جوه وهو متضايق كده ويعني ورقبته نازله لتحت باصص
0: يعني لتح. هم ما دخلوهوش المدرسه عشان راح بشبشب.
1: بالظبط كده. وهو ماشي ومتضايق يعني. برضو الفيديو ده مضايقني جدا او الصور دي ضايقتني جدا لان انت ما تعرفش ظروف الشخص ده عامله ازاي. ممكن مثلا يكون انه هو مش مقتدر دلوقتي ان هو يجيب الجزمه دي. بس انا كل الموضوع اللي في دماغي او كل اللي جه في دماغي ساعتها ان هو تمام انا عارفه ان هم الولاد ساعات بيستعبطوا. I know that. ولكن برضو في حاجه اسمها ان احنا اول يوم دراسه فبنخش عادي جدا الفصول بتاعتنا. بقول لك يا محمد تعال انا عايزك في المكتب. تعال نتكلم مع الولد. بقول لك ايه انا شعرك احنا النهارده عشان اول يوم فهعديها لك لكن بكره لو جيت بالمنظر ده مش هينفع. وهكذا. فلانه المدرسه برضو هي اصلاح وتاهيل وكل حاجه وبرضو في يعني حاجه كده اللي هو ايه احنا بنحتوي الاطفال بنحتوي
0: فاهم.
1: التلاميذ
0: فاهم قصدك ايه.
1: ما يبقاش مثلا كل حاجه بالقسوه او بالعنف او بطريقه مش ألذ حاجه. فدي حاجات ما ضايقتني انا.
0: بصي انا هقول لك حاجه، انا فاهم وجهه نظرك كويس جدا، لان انت كمان بالاخص انت بتتكلمي من وجهه نظر انسانيه ومن وجهه نظر ام كمان، انه يعني في حلول ممكن تبقى احسن من كده بكتير. تمام، بس انا برضو هفكر فيها من وجهه نظر مثلا مدير المدرسه او المدرسه نفسها. انا لو سبت واحد من دول يعمل حاجه زي كده بالاخص في اول السنه الدراسيه، فانا كده ممكن بطريقه غير
1: مباشره أو عادي تعالوا كده عادي
0: بدي رساله لبقيه الطلاب انه قشط عادي. مع ان قبل بداية المدرسة بيكونوا قايلين لهم لازم تيجوا بزي المدرسة، لازم اللي شعره طويل أو سابق شعره أو مش عارف إيه يظبطه، لازم كذا، بيكونوا قايلين لهم 1 2 3 ده لازم يحصل قبل بداية السنة الدراسية. فأنا فاهم أنت بتقول إيه، وفاهم أن الطريقة اللي تعاقبوا بيها الشباب دول مش أصح حاجة. بس أنا برضو في نفس الوقت بفكر
1: كسرة النفس مش ألذ حاجة.
0: ما أنا فاهم أنا فاهم، وبرضو الولد اللي هو كان رايح المدرسة بالشبشب ده هو فعلا ما حدش يعرف ظروفه إيه
1: بالزبط.
0: ممكن يكون بيستهبل
1: وممكن يكون مش بجد مش
0: ما عندوش أهله أو ظروف أهله مش سامحين له اللي هو يقدر يجيب الجزمة بالزبط. المطلوبة في المدرسة دلوقتي بالزبط. أنا فاهم، بس هما في الأول وفي الآخر برضو لو أنا هفكر بقى بوجهة نظر المدرسة ذات نفسها بقية الطلاب برضو مش المفروض يعرفوا ظروف الولد إيه، ده واحد. تاني حاجة لازم يفكروا في الرسالة اللي هيكونوا بيوصلوها لبقية الطلبة لو ما أخدوش أكشن. بس برضو أنا أختلف مع الأكشن. هو إحنا مش هنطرد الطالب من المدرسة النهاردة علشان جيب زي مخالف. كان في أكشن تاني المفروض يتاخد
1: بالزبط.
0: أو بطريقة مختلفة منهنش بيها كرامة الطالب، ده رقم واحد.
1: هو ده اللي أنا بكلم.
0: رقم اتنين نكون برضو بنوصل رسالة صح لبقية الطلاب اللي موجودين في المدرسة، إنه يا جماعة الولد ده جيب زي غلط، اتخذ معاه 1 2 3 اجراءات
1: بالظبط،
0: 3 بكره هيجي بالزي الصح
1: عادي يروح يخش الفصل بتاعه، وفي وسط الفصل مثلا نقول له تعالى معلش عايزين نتكلم معاك علشان في مثلا مشكله في الزي اللي انت لابسه، او مثلا في مشكله في قصه الشعر، او مثلا احنا وما بنسمحش مثلا بالحاجه. انا كنت لسه بقولك امبارح
0: ايه،
1: انا كنت بطلع في وسط الطابور علشان الصن ان اللي انا كنت بحطها في شعر.
0: ما انا فاكر
1: بس فاهم. ما اضطرتش من المدرسه.
0: انا فاهم، احنا برضو زمان لما كانوا احنا كنا المفروض نلبس جزمه جلد سودا، كان في شباب بيحبوا اللي هم يتمنظروا بالجزم بتاعتهم، فبيجوا بجزم كوتشي او سبورتس فوت وير يعني سودا برضو، وكانوا بيطلعوا من الطابور، كانوا بيطلعوا من الطابور اللي هو يعني اطلعوا بره يا جماعه، بره الطابور هتقفوا قدام الناس كلها عبره ان انتوا جيتوا بزي مخالف، بس اليوم الدراسي بيتكمل عادي جدا. فاهم قصدي؟ ففي طرق مختلفه نقدر اللي احنا نعملها غير اللي احنا نروح الطالب من يوم الدراسي. وبرده عايز اقول حاجه ساره، انه اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا مش بيبين لنا الصوره كامله
1: طبعاً.
0: لايه اللي حصل
1: طبعا،
0: لان ممكن فعلا الولد يكون بيستهبل ورايح بالشبشب علشان مكسل يلبس الجزمه.
1: فاهمه؟ على فكره مش شرط،
0: ممكن.
1: بس
0: انا بقول ممكن،
1: مش ممكن يكون عنده مشكله في رجليه،
0: ممكن
1: يكون في حاجات
0: كتير
1: قوي. ما انا بقول
0: لك الصوره كامله ما بتكونش باينه، وطبعا مش كل الناس بيعرفوا يتصرفوا صح في مواقف زي دي، ومش كل الناس بيعرفوا يتصرفوا غلط برضه او بيتصرفوا غلط. فدي من الحاجات اللي لفتت انتباهنا اللي كانت سلبيه، بس في حاجه برضه حصلت
1: ايجابيه
0: جدا عجبتني جداً. بس تعالوا نقولها.

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل ام: الدراسه قربت، فنصيحه كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانت بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي. وانت فاهمه بقى انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فتره وتعدي.
2: طيب انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي، لسه معاكم باسم وصورة لحد الساعة العاشرة صباحا. عايزين نسلم على عمرو الوكيل، صباح الفل عليكم يا اصحابي كده كده. وبيقول سهلة جدا الموز.
3: ده انت متأخر قوي يا عمرو يا وكيل. انت فين يا باشا؟
2: مش عارفة.
3: محمد طنطوي، شكرا على الفزورة اللي انت بعتها لنا بس قلناها قبل كده.
2: ده حقيقي.
3: وسارة ابل بتقول على الموضوع بقى اللي كنا لسه بنتكلم عليه، ليه ما نطبقش القانون او الرولز من غير ما نهين الناس؟
2: انا معاكي جدا بالظبط.
3: يعني لو في قوانين في المدرسة معينة ممكن نطبقها عادي جدا من غير ما نهين الطالب او نهين اي حد من الموجود في المدرسة.
2: وبنبلغ طبعا قبلها، بنبلغ مثلا في اول يوم دراسة، بنبلغ الاهالي انه لو سمحت مثلا لو في يونيفورم معين لازم نتبلغ بيه قبلها، لو مثلا في قصة شعر معينة محتاجين نعملها بنتبلغ بيها قبلها وهكذا.
3: بالضبط. طيب من قلنا بقى الحاجات السلبية اللي احنا شفناها مثلا في اول كام يوم دراسة، بس في حاجة عجبتني قوي كانت ايجابية جدا الصراحة، وانا عجبتني اللقطة اللي هو عملها. ايه ده؟ سقطت على الهواء
2: عادي عشان نبقى عملنا كل حاجة بقى.
3: بالزبط. لا مش هينفع نعمل كل حاجة. طيب في مدير مدرسة طه حسين الابتدائية اللي موجودة او التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، طلع في اول يوم دراسة في الطابور لابس اليونيفورم بتاع المدرسة اللي كلهم بيلبسوه.
2: لذيذ ده،
3: يعني كلهم لابسين نفس اليونيفورم.
2: نايس.
3: وانا الصراحة عجبتني قوي قوي قوي الحركة دي. وهو مش بس كان واقف مثلا على المسرح في الطابور، هو كان عمال بيمر ما بين الطلاب وبيقف معهم في الطابور وبيهزر معاهم مش عارف ايه. كل ده وهو لابس اليونيفورم بتاع المدرسة.
2: بس بيقولك ان دي مش المرة الاولانية اللي هو يعمل فيها كده.
3: دي مش المرة الاولى اللي هو يعمل فيها كده. هو كل سنة بيكون حريص انه اول يوم في الدراسة يلبس اليونيفورم بتاع المدرسة ويكون بيقف في الطابور مع الاطفال. هي دي بقى حركة بسيطة جدا بس توصل رسالة كبيرة جدا للطلاب.
2: بالظبط، يكسر حاجز الخوف مثلا، يخليهم يحسوا ان هم احنا كلنا زي بعض او شبه بعض، او
3: يحسسهم انه اليونيفورم هو حلو على فكرة يا جماعة. كلنا بنلبسه مش انتوا بس، يعني ده مش تعذيب. احنا كلنا بنلبس اليونيفورم عشان شكلنا كلنا يبقى حلو.
2: بالظبط.
3: فهما فدي بتوصل رسائل كتيرة جدا ايجابية للطلاب من غير ما ابقى مثلا
2: وبتكسر رهبه اول يوم دراسه
3: عنهم. فاهم قصدي ايه؟
2: بتكسر رهبه اول يوم دراسه برضو. انا كنت ببقى خايفه قوي في اول يوم مدرسه
3: عشان اليونيفورم.
2: لا عامه.
3: اوكي.
2: بس وانا صغيره يعني. وانا صغيره بجد، انا دلوقتي لسه فاكره حالا الموضوع ده، ان انا دايما وانا رايحه اول يوم مدرسه بجد ببقى خايفه. معرفش انا خايفه ليه.
3: خايفه من ايه؟
2: معرفش، خايفه مثلا انه حد يجادج مي في مثلا جزمتي، لبسي، خايفه من المدرسين، خايفه من الطوابير. بجد انا لسه حالا فاكره الاحساس ده حالا. انا كنت ناسياه وافتكرته دلوقتي.
3: عمري كنت بخاف من اول يوم.

0: خلاص.
1: اول يوم بالنسبه لي كان اللي هو دايما عندي باتر فلايز في بطني.
0: مش عارف
1: معرفش
0: مش عارف. بس عامه زي ما نرجع تاني ونتكلم عن الحركه اللي عملها مدير مدرسه طه حسين, لان هي بجد حركه بسيطه جدا جدا جدا جدا. ومش بس على فكره, مش بتبعت رسائل بس للطلاب, هي بتبعت رسائل كمان للمدرسين اللي بيشتغلوا معاه.
1: طبعا
0: انه على فكره طبعا مش عيب خالص اللي احنا نحسس الطلاب اللي احنا واحد, كلنا واحد, بنتعامل نفس المعامله, بنلبس نفس اليونيفورم, كلنا عايزين انه السنه الدراسيه تبقى حلوه, كلنا عايزين كل حاجه تمشي بسلاسه.
1: نحب المدرسه. ما احنا على فكره انا برضو عندي يعني تعليق صغير.
0: اتفضل.
1: انه لو انا بحب المدرسه هحب التعليم, هحب السبجكتس اللي انا باخدها, هحب اصحى بدري وانزل اروح المدرسه.
0: حاولت يا اخت كتير وما عرفتش.
1: بجد
0: حاولت يا اخت كتير وما عرفتش.
1: يعني بجد فعلا لما ببقى مثلا في ماده معينه انا ما بحبهاش, لو بصيت للاول كده, لو بصيت للستوري من اولها هتشوف مثلا ان المدرس ده كرهني في الماده, او مثلا كان مستقصدني بطريقه معينه في الكلاس. فانا باي ديفولت ما بقتش حب الماده.
0: ما عشان كده احنا دايما بنقول, وانا طبعا انا وجهه نظري الشخصيه انه اهم شغلانتين في العالم هو المدرس او المعلم والدكتور. دي وجهه نظري الشخصيه. ليه؟ لان المدرس او المعلم ده هو ليترلي بيبني اجيال من كل النواحي, ثقتهم بالنفس, شخصيتهم
1: طبعا,
0: حبهم للغة أو المادة اللي هو بيعلمها لهم أو بيدرسها, شخصيتهم هتبقى قوية أو شخصيتهم هتبقى شخصية اللي هم بيحبوا يبحثوا ويدوروا ويعملوا حاجات بنفسهم. إن المدرسين يا جماعة, لأي مدرسين بيسمعونا دلوقتي حالا, مع إني متأكد اللي هم أوريدي في المدرسة مفيش حد بيسمعنا, بس نوصل لهم أنتوا شغلانتكم مهمة جدا جدا جدا, لأن أنتوا في رقبتكم مسؤولية
1: جيل
0: شباب كتير جدا.
1: طبعا
0: انتوا اللي بتخليهم يحبوا الحياة, انتوا اللي بتخليهم يكافحوا عشان ينجحوا في حياتهم, انتوا اللي بتخليهم يحبوا المادة اللي انتوا بتدرسوها, انتوا اللي ممكن تخلوهم فشلة وممكن تخلوهم من اكبر واكتر الناس اللي بينفعوا العالم.
1: انتوا يعني مش
0: انتوا
1: ده حقيقي, بس برضو في جزء كبير قوي في البيت
0: طبعا
1: يعني.
0: انا بتكلم البيت طبعا انا ما اقدرش انكر خالص خالص خالص طبعًا المسؤولية بتاعت البيت, بس انا بشوف ان المدرسة هي البيت التاني للطلاب.
1: صح
0: ففي والمدرسين انتوا شغلانتكو قمة
1: صعبة
0: في الـ الـ الـ الـ المسؤولية ومهمة, لان في ناس اصلا بتبقى هربانة من البيت من اللي بيحصل فيه والمشاكل اللي بتحصل في البيت وبتروح المدرسة. فانت في ايديك انك تخلي الطالب ده شخصيته تبقى قويه ويقدر هو يعدي الظروف الصعبه اللي هو بيعدي فيها
1: وبصص
0: لك قدوه.
1: بالظبط
0: بالظبط. وانت اللي في ايدك انه تحسسه اللي هو ولا حاجه وانه فاشل وهيفضل طول عمره فاشل ويطلع في الاخر فاشل.
1: يا ستار يا رب.
0: فلا هي هي هي مسؤوليه كبيره جدا الصراحه.
1: ده حقيقي.
0: وناس كتير انا بتستهون بيها.
1: طيب احنا قلنا بس نقول لكم كده يعني
0: انتوا رايكم ايه يا جماعه؟ شايفين شايفين شايفين ايه في اللي احنا بنقوله ده كله؟
1: والله اللي شاف الفيديوز اللي انا شفتها يعلق برضو معانا. يعني لو حابب ان انت تعلق مثلا, شايف ان احنا وجهة نظرنا مثلا مختلفة, او انت عندك مثلا وجهة نظر مختلفة قولوا لنا عليها,
0: او لو حد حصل مع ولاده مثلا حاجة حلوة في المدرسة يقول لنا عليها في اول كام يوم دراسة, او حاجة وحشة برضو في المدرسة يقول لنا عليها اول كام يوم دراسة. لان احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتحصل في اول كام يوم مدرسة وازاي اللي هي بتحبب الطالب في الدراسة ذات نفسها او بتخليه يفصل من السنة الدراسية كلها. فقولوا لنا كده, قولوا لنا لو في حاجه حصلت معاكم انتوا شخصيه او حصلت مع ولادكم, او تعرفوا حد في المدرسه اللي فيها ولادكم حصلت معاه حاجه حلوه او حاجه وحشه, برضو قولوا لنا ونفضل نتكلم فيها مع بعض شويه.
1: يلا بينا. رقم الاس ام اس 92120 والتليفونات 83351 77 او 178.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.
0: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6290 جنيه,
1: عيار 24 ب 7188 جنيه,
0: سعر الجنيه 50736 جنيه,
1: وسعر الأونصة 225430 جنيه.
0: طبعا الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي, وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
1: سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.
2: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كارب بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كارب بي كومبلكس فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 700.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: 98.1 المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
2: جديد على انرجي فريد. ترجع ايه؟

0: طيب ناس بتعلق على الكلام اللي كنا بنتكلم عليه على موضوع الحاجات اللي بتحصل في اول كام يوم دراسة اللي بيمشوا الشباب عشان شعرهم طويل عشان لابسين لبس مخالف. ففي مثلا هلا كريم بتقول يا ريت المدارس تاخد رأي الاولاد في اليونيفورم خصوصا اعدادي وثانوي علشان بنشوف الوان غريبة بتضايق الاولاد جدا. دي هلا كريم. بس انا عايز بس الفت نظركم لحاجة صغيرة قوي. انتوا فاهمين اللي هم هياخدوا رأي ولد ولد ويقعدوا مع ولد ولد يشوفوا يعني الموضوع صعب يا جماعة.
1: لا ممكن يبقى سيرفي يعني.
0: مش ما طبعا بس عمرهم ما هيتفقوا على حاجة.
1: اي بس هيقولوا الاغلبيه
0: هيقولوا لك الولاد دول لو عملنا معاهم كده لو اخذنا راي الاولاد في اليونيفورم هيقول لك بلاش يونيفورم اصلا ونيجي باللبس اللي على مزاجنا اصلا. انا كان نفسي كده. انا كان نفسي ايه ده في انا كان نفسي في مدرسه اروح فيها باللبس اللي انا عايزه.
1: صعب
0: بس
1: جدا.
0: طبعا ما ينفعش.
1: لا على فكره هو مش ألذ حاجه عشان انا كنت في يعني اخر سنه مدرسه كنت بروح باللبس عادي ما كانش يونيفورم.
0: ايوه ما هو صعب اصلا. أيوة هتلاقي كل واحد بقى رايح لك باللبس اللي على مزاجه
1: بالظبط
0: واللي يلبس شورت واللي
1: لا في حاجات معينه ما ينفعش.
0: إيه.
1: لا
0: ما انا فاهم. انا بقول لك
1: يعني انا لما كنت بروح بكوت عادي انا ما فيش يونيفورم. بس لما كنت بروح بكوت كنت بخش المكتبه يقول لي لا ما ينفعش كوت.
0: ايوه طبعا.
1: فانا أيوة كنت بقول له لا انا ما ده مش كوت.
0: لا يا شيخ ده ربعكم.
1: كان لازم اقعد احور في الحوار بس في الاخر برضه
0: الموضوع صعب قوي. طيب في كمان حد بعت لنا مسج بيقول صباح الخير انا لسه النهارده اول يوم ورجعوا ابني لان شعره طويل. بصراحه حقهم لان انا نفسي معترضه بس الجيل ده مع الاسف ما بيلتزمش باي قواعد. يعني اللي لابس شبشب الولاد كلهم عايزين يلبسوا شبشب كروكس او باجي سوات بانس وشعورهم مصبوغه وطويله او مقصوصه اصلا مستفزه. انا مامت ايه
1: جان زي رانيا لو افتكرتوني وعندي 4 فانا عارفه بيعملوا ايه. وعلى فكره انا ام ملتزمه بس لازم المدرسه لو صارمه هيتعامل زي مدرسنا زمان. ده ما يمنعش ان في طريقه للمدرسين تتعامل مع الجيل ده والمراهقين. رانيا حافظ
0: دي مامت جان. فهمك جدا جدا جدا جدا جدا. هي ام الاربع اولاد فهي فاهمه بقى المعاناه بتاعت ان كل واحد عايز يروح بالشكل اللي هو عايزه والشعر اللي هو عايزه والشبشب اللي هو عايزه والكلام ده كله. فتخيلي بقى مدرسه فيها لا يقل عن 300 ولد او 300 بنت. فاهمه قصدي؟
1: هو الموضوع صعب جدا
0: جدا جدا جدا
1: جدا
0: بس الطريقه هي اللي بتختلف
1: بالظبط. يعني مش لازم ان احنا نكسر بخاطر الطالب اول يوم مدرسه. احنا عادي جدا ممكن ناخده نحطه في المكتب يا
0: وفين محمدين. فين نظام الورنينج التحذير ده اول ورنينج. الورنينج الثاني هيبقى مش هتخش المدرسه اليوم. الورنينج الثالث هيتعمل لك فصل مثلا لمده اسبوع
1: بالظبط.
0: في نظام واحده واحده مش
1: حقيقي.
0: نخش حامي كده على طول.
1: في حد عمر اكتشلي عايز اغنيه نسايح جبنة رومي فرقة زغليل. أنا أول مرة أسمع عن الأغنية دي صراحة.
0: ولا كمان
1: نسايح جبنة رومي. طب يعني
0: على الصبح عايز تجوعنا كده يا عمر.
1: في برضو حد عايز يسمع حماقي توبة. ده محمد طنطاوي.
0: حاضر
1: صباح فل عليك.
0: طيب لو في أي حد عنده رأي مختلف في الموضوع ده ابعتولنا على 9210. لو ما فيش رأي مختلف في خبر يا سارة
1: يا باسم
0: قريته حسيت ان انا عايز اروح هناك دلوقتي حالا.
1: عرفت انت قصدك
0: عليه. عايز اروح هناك دلوقتي حالا.
1: ما كفايه بقى.
0: كفايه بقى
1: وخلاص بقى احنا داخلين على الشتاء فعايزين ايه نلم الموضوع.
0: طيب احنا بنعمل تشويق واثاره مع باسم وساره. هقول لكم انا الخبر على الحاجه اللي انا عايز اروحها دلوقتي حالا بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. هنسمع ايه؟ يا سماهل امال ايه؟
1: ما انا بحاول. هو انا كاتبه
0: ايه؟ انا مش عارف. انت بتدوري على ايه؟ توبه لحماقي.
1: هو انت شايف ولا انا اهي
0: ماهي. تمام هنسمع طوبة الحماقي يعني. مش هنسمع يا سما
1: هنسمع بني
0: ويلي يا زمين. 9210 ده رقم

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.
1: قولنا على الخبر اللي
2: أنا عايز أروح هناك دلوقتي حالا.
1: تفضل يا باشا.
2: كاس العالم للتيراميسو. عايز اروح، حد يوديني
1: يا جماعه، حد يلحقوا بسرعه.
2: كاس العالم للتيراميسو بيدوروا على 130 متذوق علشان يروح كاس العالم للتيراميسو. فين بقى يا ساره؟
1: فين بقى؟
2: في ايطاليا.
1: الله،
2: البلد اللي انا هموت واروحها اصلا،
1: بلد التيراميسو اصلا.
2: ايوه. طيب دلوقتي منظمين كاس العالم للتيراميسو محتاجين 130
1: متذوق
2: متذوق هاوي علشان ينضم للجنة التحكيم العامة في مدينة تريفيزو. ايه ده نفس الاسم تريفيزو عاملة تيراميسو؟
1: تريفيزو.
2: تريفيزو اللي موجودة في ايطاليا خلال الشهر الجاي. الناس اللي هيختاروهم دول هيكون ليهم فرصة ان هم يتذوقوا ويقيموا اطباق التيراميسو اللي بيقدمها المتنافسين خلال التصفيات التأهيلية يوم 9 و10 اكتوبر.
1: يعني يلحق بسرعة هات الشنجن ويطلع بسرعة على ايطاليا علشان تقدم في هذا.
2: لا اهو، ايه ده، ايه ده، ده خلص باب التقديم. يا هيا، حرام عليك يا هيا، ليه جبت لنا الخبر ده دلوقتي؟ كنت المفروض تجيبيه لنا الاسبوع اللي فات. حرام عليكي.
1: معلش، الحمد لله قدر ولطف.
2: اصلا عشان اقدم لازم يعني اعدي الاختبارات. اي بني ادم في اي مكان في العالم ممكن يقدم من خلال ان هو يكمل الاختبار على الانترنت. لكن الاختبار كان يوم 12 سبتمبر. يا هيا الله يسامحك يا
1: معلش، هو كان في 15 سؤال اصلا، فانت ما تهيليش انت كنت هتعدي 15 سؤال.
2: ايه ده، في ايه يعني؟ ده هيتكلم عن تاريخ وثقافة التيراميسو.
1: طبعا انت عارفه من اوله لاخره. طب تعرف تعمل تيراميسو؟
2: هو انا ما اعرفش اصلا مكوناته ايه.
1: بس خلاص يعني، فانت كده
2: انا عارف اللي هو قهوه وبسكوت وكريمه، بس كده، ده اللي انا عارفه
1: بس كده. على فكره القهوه البسكوت بيبقى نوع معين.
2: نوع معين من بسكوت؟
1: ايوه.
2: نوع ايه بقى يعني؟ ماركه معينه ولا بسكوت شوكولاته ولا بسكوت؟
1: لا ايه ده،
2: ما ايه
1: اللي هو اللي بيبقى صوابع كده.
2: اوكي،
1: ليه
2: عرفته
1: اسمه، بس انا مش فاكره دلوقتي اونستلي.
2: يعني انا راحت عليها الفرصه بسبب ان هي بعتت لنا الخبر متاخر.
1: لا،
2: شكرا.
1: هي راحت عليك الفرصه علشان كده كده اصلا انت ما تعرفش قواعد التيراميسو.
2: كنت هغشها من شات جي بي تي، ما حدش شايفني. المهم اروح واتذوق. المهم اروح واتذوق التيراميسو في ايطاليا.
1: طب كنت عايز تبقى من لجنة التحكيم؟
2: ليه لا؟
1: طب لو عندك الاوبشن،
2: كنت هرجع تخين قوي يعني بعد كل اللي انا عملته كان هيروح.
1: طب لو انت عندك الاوبشن تعمل كده مثلا في مسابقه ايه يعني غير الترمية؟ احنا خلاص
2: حلويات، اي حلويات ما عدا الحلويات الشاميه عشان ماليش فيها قوي.
1: اوكي،
2: اي يعني شيز كيك تلاقي، تيراميسو تلاقي، تريزلتشز تلاقي، ايس كريم تلاقي، دوناتس تلاقي. اي حلو انا دايس، او بطاطس، اي حاجه بتخن.
1: اوكي.
2: مكرونه بالبشاميل لا عادي يعني، لو ايش. طب
1: يعني تبقى رئيس لجنه تحكيم اي حاجه ليها علاقه بالحلويات.
2: رئيس لجنه تحكيم الشيز كيك. الله. يا جماعه، انتوا لو هتكون رئيس لجنه تحكيم في حاجه بتتاكل، هتكونوا رئيس لجنه تحكيم في ايه؟
1: تبقى قاعد بقى فاهم انت اللي بتحكم، والناس كلها بقى عماله ايه بتديك بقى طرقها الخاصه لعمل حاجه معينه انت بتحبها.
2: اصل انت فاهمه يعني ايه في لجنه تحكيم للتيراميسو في ايطاليا؟
1: بس انا محتاجه حته جبنه رومي في النص
2: اكيد يعني. هيبقى في حاجه تكسري بيها الطعم. يعني عارفه زي السوشي، هو السوشي بيجيب لك الجينجر ليه؟ عشان تكسري طعم. اكيد في حاجه بتكسر طعم مع التيراميسو، اكيد قطعه من الجبنه الرومي مثلا.
1: لا، ما هو هناك في ايطاليا مش هيبقى في جبنه رومي.
2: هيبقى في جبنه ايه؟
1: هيبقى في جبن بقى اللي هو سوماسو هاو كده. انا
2: هبقى
1: عايزه الرومي يعني، ودي صعب ان انت تلاقيها في ايطاليا.
2: لا، انا عايز ابقى رئيس لجنه تحكيم التيراميسو. انتوا يا جماعه تكونوا رئيس لجنه التحكيم في ايه؟ اكله ايه؟
1: ابعتوا يا جماعه لرقم الاس ام اس 9210. ممكن نتكلم في التليفون، حاسه ان انا محتاجه اكلم ناس
2: دلوقتي. عايزه تكلمي ناس؟
1: غالبا رقم التليفون 38 35 177 او 178. معلش اسلام بس لسه بعتي رئيس لجنه تحكيم ورق العنب.
2: الله،
1: ده اسلام. الله. يحيى.

0: طيب
1: في حاجة
0: باسم كان نفسه يبقى من رئيس لجنة التحكيم.
1: مش هبقى الرئيس مرة واحدة،
0: يعني من تبقى من ضمن لجنة التحكيم المتذوقي التيراميسو.
1: الله.
0: ولكن احنا سألناكم لو انتوا هتبقوا من ضمن لجنة التحكيم لأكلة معينة بتحبوها، تبقوا من انهي لجنة التحكيم او اي اكلة.
1: نادية روبن بتقولنا انا بعرف اعمل تيراميسو الاصلي. طب انت بقى عامل لنا صينيه كده وتبعتيها لنا لو سمحت.
0: وشوشات قالت لنا الليدي فينجر او
1: ده نوع البسكوت. محتاجين موضوع نتكلم فيه عن المراه العامله دي. فاطمه انا مش عارفه اكتب كويس لاني سايقه، عايز اكلمك لما نبدا. طيب لما نبقى نتكلم عن موضوع المراه العامله او يعني بيكلمينا بقى يا فاطمه لو سمحت.
0: شوشات رئيس لجنه التحكيم شريم بكوكتيل كاليماري باني ومسقعه ولزق. ايه اللذاذه دي يا شوشات؟
1: انا ممكن ابقى المساعد بتاعك يا شوشات، مش هقولك لا، مع اني ماليش قوي في السي فود. فانت هتبقي.
0: لا هو مش بس السي فود.
1: انا كنت لسه هقول انت تركزي مع الشريم كوكتيل والكاليماري باني، وانا هركز مع المسقعه واللازانيا.
0: الله
1: الله.
0: في عمر
1: بيقول لو رحت ايطاليا يا باسم لازم تجرب التيراميسو من لي بيكري، لان هو اصل التيراميسو في تريفيزو، وشغل اغنيه نسايح جبنه الرومي لو سمح. يسمع من بوقك ربنا يا عمر. اروح تريفيزو في ايطاليا واجرب التيراميسو من لي بيكري اللي موجود في ايطاليا؟ يعني هفتكر الموضوع ده اول ما اروح ايطاليا ان شاء الله كمان 10 سنين هبقى اروح لي بيكري على طول.
0: باخد معاك جبنه رومي بقى عشان احنا مش لاقيين له الاغنيه النهارده.
1: في وحش قوي.
0: انا ما بقولش ايه، انا بقولك الحقيقه.
1: بشع.
0: صباح الخير، انا هكون رئيس لجنه تحكيم ايه
1: ام علي. رئيس لجنه التحكيم في ام علي حرفيا
0: تاثيرها عليا امبارح وانا بشارك مع الزهره، كنت في عالم موازي خاصه اني دوست جامد. عبد الوهاب علي،
1: انا مش فاهم ايه اللي كان بيحصل في برنامج زهره امبارح الصراحه. ايه اللي دخل ام علي في برنامج زهره؟ لكن تمام.
0: علي علوش،
1: ايه
0: انا رئيسة لجنة تحكيم الكوارع مثلا.
1: يا ستار يا رب، يا ستار يا رب.
0: في كان اسلام برضو عايز يبقى رئيس لجنة تحكيم او من ضمن يعني لجنة تحكيم الورق العنب. وخلي بالك بقى من حاجة.
1: نعم.
0: ورق العنب
1: لا ده غير،
0: في كذا نوع.
1: ايوه،
0: في
1: في باللحمة وفي من غير،
0: والسوري والشامي واللبناني والسخن بالظبط.
1: فلا لا ده انت كده هيتعب، انت هتجيلك تخمة من الورق العنب.
0: وفي بدبس الرمان.
1: الله.
0: وفي معرفش مين. لا لا ده حاجة، ده بحر واسع.
1: بحر واسع.
0: هديله بوسة أصلا لو شفت لك اسمه ايه ده، ورق العنب.
1: يلا بينا.
0: وبعدين ايه ده، في كمان زبادي بالخيار.
1: صح.
0: يا نهار أبيض،
1: جوعتيني يا صاحبتي.
2: على انرجي بوسة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: إبراهيم الثروة، صباح الفل عليك يا صديقي. بيقول صباح الخير يا سوسو وصباح الخير يا بيسو. بصوا بقى، أنا هبقى العضو الدائم في لجنة التحكيم بدءا
3: من العكاوي مرورا بكل المحاشي بكل الطواجن وصولا إلى الباستا والبيتزا والسوشي، وحتى في الحلو هكون عضو لجنة التحكيم بداية من البسبوسة وأم علي لحد الموتشي.
1: في إيه يا إبراهيم؟
3: عايز تاكل بس يا إبراهيم الثروة.
1: ما شاء الله، الله أكبر، يعني عيني عليك بردة.
3: الله.
1: فاطمة أو فاطمة سوري بتقول الحمد لله طريق وقف هستناكو. بمناسبة موضوع النهاردة، أحب أحكم في الطرط والجاتوهات بأنواعها.
3: أنا معاكي، أنا هبقى
1: أنت في كل
3: العضو المنتدب. أي حاجة ليها علاقة بالحلويات أنا دايس.
1: الله عليك. عايزة أسلم برضو على يحيى ماهر، صباح الفل عليك، يومك تحفة في الجمال يا صديقي. وصباح الفل عليك طبعا، لان انت بقى كتير متسمعش الصبح، ولكن دايما بتيجي متاخر.
3: ليه بتيجي بقى متاخر؟
1: نايم بقى.
3: ليه بقى بتيجي متاخر؟
1: نايم بقى.
3: يلا مش مشكله، هنعديها لك المره دي بمزاجنا.
1: نايم بقى
3: خلاص، هتنزل المره دي.
1: المهم يا جماعه،
3: جوعناكو، هنسيبكوا بقى وانتوا جعانين.
1: لا يفطروا بقى، يفطروا
3: او افطروا بقى.
1: طيب، للاسف الحلقه النهارده خلصت، ولكن ما تزعلوشي ولا تيأسوشي، بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 صباحا. من بعدين على طول طبعا هتطل عليكم بثوب جديد، بترتر جديد،
3: بشعر جديد بقى. شعر الثمانينات
1: بالظبط، ملكه كل المواسم. ما هي ملكه كل المواسم
3: طبعا سلمى ياسم.
1: بالظبط. هتكون معاكم شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12،
3: واحنا هنكون على قلبكم بكره في نفس الميعاد. كنا معكم سارة المنذر،
1: باسم كامل،
3: إلى أن نلتقي غدا.
1: بنحبكم أنا كتير.
3: إيه ده؟ أنت في أنا هنكت لما أنت ما قلتيش نفس البتاع.
1: خمسة مو خمسة.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اتفاق. دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100، اطلبوا بقى كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها. مش عايزة اعمل ثيم معين ولا عايزة احدد لكم هنلعب اغاني ايه، كل اللي نفسه في حاجة يبعتها لي على طول ونشوف بقى المود هيروح بينا على فين. 92100 رقم الاس ام اس.

طيب عايز اسلم على محمد طنطاوي بيقول صباح ورد على ملكه كل المواسم صاحبه النيولوك الجديد سلمى. مفيش نيولوك جديد ولا حاجه, بس صباح الفل يا طنطاوي. في مانو بيصبح عليا برضو, وفي رقم اخر 148 طالب اغنيه عامه كرييتيف جدا ان هو طالبها, لان يعني ما حدش بيجي في دماغه الاغنيه او ما حدش بيطلبها في العادي, بس هي اغنيه تفرفشنا جدا رغم ان انا بصوا داخله في الهدوء شويه سايرينا يا دنيا وبتاع, بس احنا دلوقتي هنفرفش بقى فرفشه قويه قوي, لانه رقم اخر 148 طالب أغنية على رمش عيونها لحمادة الليسي, اختيار أميزنج. طب شوفوا بقى هتودونا فين النهاردة, يعني البلايليست هتروح بينا على فين. اختاروا أي أغنية كده تيجي في دماغكم على 92 100, ويا سلام لو تفرفشونا, أنتوا عارفين أنا أحب نفرفش, بس يعني لو عايزين حاجة في النص كده مش فرفشة عادي. أنا النهاردة عنايا ليكم النهاردة, بصوا مش هقول لكم على حاجة في البلايليست, اطلبوا اللي أنتوا نفسكم فيه بقى.

0: جماعة أنا ركزت دلوقتي في كلمات الأغنية، بحاول أفهم الموقف. يعني هو كان يعني الكلام ماشي تمام عادي، ان هو واحد بيتغزل في واحده لحد الحته بقى بتاعت خدني شوقي لقيتني بروح عندها، حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنه والنهارده وصل على بختي انا. يعني بحاول افهم الموقف، هل هو حبها من طرف واحد وقعد يتغزل فيها كل ده، وانه بقى صريع الهوى وصعد الامور للدرجات دي، وهو سقط معلومه مهمه جدا ان هو يستفسر هل هي سنجل ولا لا، ولا هي يعني كان حبيبها غايب بقاله سنه وكانت متخيله انه مش راجع فهي كانت تمام مثلا مع الشخص اللي بيغني، اللي هو طبعا يعني انتوا عارفين الاغنيه اتعمل منها كذا نسخه، بس بتكلم على الموقف يعني، فان هي كانت تمام وبعدين حبيبها رجع فهي حست لا خلاص ما انا لازم ارجع لحد. مش فاهمه الموقف، لو حد فاهم يفهمني. انا تحليلي للموضوع ان هو شاف بنت عجبته فصعد الدنيا جدا وحبها جدا من غير ما يستفسر عن التفاصيل، وعامه هو حظه حلو ان هو حبيبها رجع في اليوم ده علشان هو ما يتعشمش اكتر من كده، واضح ان هو كان اتعشم قوي يعني مش تعشم عادي. طيب لو حد فاهم حاجه يقول لي، ولو حد نفسه يسمع اي حاجه طبعا يبعت لي على 92 100.
1: الدراسه قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليله ده مش هينفع. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي رايحاله.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب انا عندي بقى شويه اخبار كده عن مسلسلات رمضان 2027. انا كنت هقول 2026 لسه تقيله عليا شويه 2027 دي. اولا في عرفنا معلومات كده مؤخرا انه محمد رمضان هيشارك في موسم رمضان 2027 بمسلسل جديد اسمه عشماوي، ودي طبعا تعتبر العوده او الكامباك لمحمد رمضان بعد جعفر العمده. لو فاكرين جعفر العمده كان 2023، وبعدها سمعنا ان طب في جزء تاني من جعفر العمده، طب مش عارف ايه، طب في اعمال تانية، وكل سنه بيبقى محمد رمضان مش بيشارك في موسم رمضان، ولكن خلاص هو راجع تاني بمسلسل عشماوي. الفكرة بقى انه طلع كلام انه غادة عبد الرازق هتشارك في مسلسل عشماوي، ولكن هي طلعت نفت الموضوع ده وقالت انه ده مش حقيقي، وان حتى البوسترز اللي تداولت يعني كلها حاجات غير رسمية. ولكن بقى نزلت واعلنت ان هي هتشارك في رمضان السنة الجاية بمسلسلين، المسلسلين 15 حلقة. اول مسلسل هو مسلسل روح وجسد، بتشارك معها في البطولة نور اللبنانية، ومسلسل من تأليف شادي محسن وامجد الشرقي قوي واخراج امير شوقي، ومسلسل تاني اسمه خيوط من ذهب بمشاركه صبري فواز ونسرين امين، محمود عبد المغني، نبيل عيسى، جوري بكر، ومن تاليف ايمن سلامه واخراج احمد حسن. فاعتقد دي حاجه لذيذه برضو، ده كومباك قوي. كان اخر حاجه عملتها غاده عبد الرازق كانت شباب امراه في رمضان 2025، فبرضو يعني حاسه السنه الجايه لا هيبقى في حاجات تقيله، وفي حاجات كلمتكم عنها قلت لكم هند صبري برضو عامله مسلسل وكده، ففي حاجات قويه قوي الموسم اللي جاي. في برضو حاجات تانية عرفتها اقول لكم عليها بعد الاغنيه.

طيب يا جماعة، من النجوم برضو اللي هيعملوا كامباك السنة دي أو السنة الجاية، يعني بس الأمور داخلة في بعض، بس الواحد إيه لسه بيميز إحنا فين ورمضان إمتى. بس رمضان عامة جاي بدري السنة دي يعني أو السنة الجاية، ما علينا، رمضان اللي جاي يعني قصدي. المهم اللي هيرجع بقى ويعمل كامباك قوي جدا هو أحمد عيد. يا جماعة، أحمد عيد نزل بمسلسل جديد اسمه القاتل يرفع إيده من إخراج معتز التوني، وطبعا واضح جدا إنه مسلسل أحداثه بتدور في إطار كوميدي عن راجل بيلاقي نفسه متورط ومتهم في قضية معقدة، بيدخل بسببها طبعا في دوامة من التحقيقات وتجديد حبس وقصة كده كبيرة يعني، ولكن لسه ما تمش الإعلان عن باقي فريق العمل. المسلسل ده من تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني زي ما قلتلكو. الفكرة بقى في حاجة، إنه المسلسل ده هم مش كاتبين صراحة إنه هيبقى في رمضان 2027، فهل ده معناه إن المسلسل ده ممكن مثلا ينزل أوف سيزن، ولا هو في رمضان فعلا بس هم مش كاتبين المعلومة؟ أنا لو هتخلوني أتوقع، لا أتوقع إنه هو هيبقى في رمضان، بس مش عارفة برضو، دي مش معلومة مش أكيدة، مجرد توقعات. فأول ما أعرف أي معلومة أكيدة أكيد أكيد هقولك عليها على طول.

من الفنانين بقى اللي بقاله كام سنة يعني مش بيفوت موسم رمضان وهيكون موجود برضو في موسم رمضان 2027 هو أحمد العوضي. في بلوت تويست لذيذة كده حصلة. طبعا احنا لو بنتكلم من أول يعني 2023 تحديدا هو كل سنة في مسلسل لأحمد العوضي. 2023 كان مسلسل ضرب نار, 2024 كان حق عرب, 2025 كان فهد البطل, السنة اللي فاتت أو السنة دي يعني كان رمضان اللي فات كان علي كلاي, وأخيرا رمضان 2027 هيكون مسلسل سلطان الديب. أنا استوقفني الاسم شوية أنه فهد البطل وسلطان الديب, يعني حاسة واخدين دايركشن معين كده. فالمهم أحمد العوضي خلاص تعاقد على المسلسل ده, هو من إخراج محمد عبد السلام وبيشاركوا في البطولة. أنا حسيت دلوقتي فجأة أن أنا اتلخبط عشان ما كنتش فاهمة هو ده القديم ولا الجديد, لأنه بيقولك أنه هيشارك أحمد العوضي في البطولة يرى السكري, وهيتم الإعلان لسه عن باقي كاست المسلسل في الفترة اللي جاية. والمسلسل ده من تألوف تألوف يعني ايه تألوف من تأليف محمود حمدان, فمين اللي حصل صح؟ تأليف ومحمود بقت تألوف. تأليف محمود حمدان, وزي قلت لكم إخراج محمد عبد السلام, وده هيتعرض في رمضان 2027.

طيب في مشكلة كده حاصلة اتكلم فيها يعني عمرو مصطفى عنده على حسابه الشخصي على فيسبوك. ايه بقى المشكلة؟ مبدئيا احنا شفنا طبعا انه عمرو مصطفى ترندنج الاسبوع اللي فات ده كله هو وحمو المرشدي, لان هم شاركوا مع بعض في البرنامج اللي احنا عارفينه اللي بيبقى فيه اتنين ارتستس وبيقعدوا مع بعض في استوديو بيطلعوا في الاخر اغاني. الفكرة انه هم طلعوا اغنيتين من البرنامج ده, اغنية منهم نزلت بشكل رسمي واغنية تانية كانت لسه ما نزلتش. تمام, فالفكرة بقى في ايه؟ الاغنية الرسمية اللي نزلت هي اغنيتي حبيبي خليك, في بقى اغنية تانية اللي هي اسمها عشان بحبك او اللي هي العيون الحلوة دي, يعني دي تسربت او مش تسربت يعني نزلت بشكل غير رسمي يعني. والفكرة ان الاغنية دي طلعت ترند جدا والناس كلها بتتكلم عنها وبتاع. فهو عمرو مصطفى بيقول طبعا اولا هو فجأة لقى جاله زي اشعار كده او نوتيفيكيشن من منصة متا يعني باسم شركتين هو قال اسمهم, وبيقول انه زي في مطالبة ليها علاقة بفلوس أغنية كذا أو يعني اللي هي الأرباح بتاعت أغنية من الأغنيتين دول. تمام, فهو بيقول أنه أصلا الشركتين دول ما فيش ولا شركة فيهم واخدة حقوق أن هي تنشر الأغنية, ولا في تصريح بالتوزيع أو إدارة الحقوق أو تحصيل الإيرادات ولا أي حاجة من الكلام ده, وأنه هو طبعا بدأ يمشي في إجراءات قانونية يعني عشان يحل هذه الأزمة وطبعا يبقى محتفظ بحقوقه كده. لسه مفيش أي حد بقى من الأطراف رد غير بس CEO بتاع شركة من الشركتين يعني رد عليه في كومنت وبيقول له انه اصلا احنا ملناش دعوه باي حاجه يعني احنا ولا معانا اغنيه ولا نزلنا حاجه وكده. فعمرو مصطفى رد عليه قال له بس انا النوتيفيكيشن اللي جاي لي من متى انه انتوا باسمكم يعني مكتوب اسم الشركه, فالمشكله جايه منين لسه بقى ما حدش فاهم بالظبط الازمه يعني يعني اصلها ايه اصلا, لانه شركه من الشركتين بتنفي اصلا ان هي عملت اي حاجه, فمش فاهمين بقى هل ده حاجه لخبطه حصلت من متى ولا الموضوع جاي منين ولا في طرف ثالث بقى احنا لسه مش عارفين بالظبط تفاصيل. ولكن اول ما يبقى في اي تفاصيل طبعا عن هذا الموضوع هنقول لكم عليها على طول.

0: طيب يا جماعه، بما ان احنا كنا لسه بنتكلم عن المشكله اللي حاصله بتاعت عمرو مصطفى وحمو المرشدي مع الشركات اللي هم لسه مش عارفين اصلا هم طرف في الموضوع ولا لا وكده، في برضو حاجه تانية حاصله مع عمرو مصطفى. وبجد الموضوع ده يعني مش مضايقني، يا مضايقني طبعا، بس هو ما ضايقنيش لوحدي. اكتشفت انه الكومنتس على الفيديو ده بجد الناس منزعجه جدا جدا جدا من التصرف ده. لانه ايه بقى اللي حصل؟ في فيديو واضح ان شخص نشره على سوشيال ميديا، وبعدين في اكاونت يعني المفروض ان هو بينزل اخبار، اكاونت يعني من الاكاونتس الموثوق فيها يعني المفروض، اعاد نشر الفيديو ده عنده. تمام. الفيديو بقى عباره عن ايه؟ عباره عن عمرو مصطفى وهو في شوارع ايطاليا بيتكلم في التليفون، وكان بيزعق في التليفون يعني في كلام، طبعا هو ماشي بعيد شويه بس الصوت اللي باين من الكلام انه انا مش هسكت وانا هرفع قضيه حاجه كده. فان هو في حد اولا صوره، وده يعتبر تجسس عامه، هو يعني سواء بقى فنان ولا انسان عادي، هو في شخص ماشي في الشارع وانت قررت ان انت تقتحم خصوصيته وتصوره، وباين من صوته وباين الكلام اللي هو بيقوله يعني بيتكلم في حاجه شخصيه، ايا كان بقى الشخص ده مين، هويته ايه في الحياه، ما ينفعش، ده تصرف غلط. فده اول جزء من الموضوع، فانه شخص اصلا قرر ينشر الفيديو ده في التوقيت اللي حاصل فيه مشكله، انه بقى عشان طبعا الريتش بقى، ما اكيد بقى عمرو مصطفى بيتكلم في التليفون بيتكلم في الازمه اللي عنده ان هو هيرفع قضيه. لا، اولا الفيديو كان قديم، ثانيا حتى لو جديد يعني ايا كان ما بنعملش كده. واللي عصب الناس اكتر كمان انه في اكاونت يعني المفروض ان هو تراستد وكده في الاخبار ان هو اعاد نشر الفيديو ده، فاللي هم الناس كانت شايفه اللي هو انت بتنزل ده ليه؟ طيب يعني ايه الفكره؟ يعني انت بتشجع الشخص اللي هو اللي بيتجسس عليه ان ايه ده، الله برافو انت كده اديتنا كونتنت حلو، فافضل بقى تجسس على الناس تاني. او بنقول عامه ان عادي يا جماعه لو شفنا فنان مثلا في الشارع نصوره وهو ما يعرفش او نسجل، يعني ده يعتبر تسجيل، خلي بالكوا. عارفين فكره ان كان مثلا في حد قاعد جنبك على الترابيزه فانت سمعته بيقول حاجه فتقوم مسجله وتنزلها على السوشيال ميديا، دي حاجه يعني ما ينفعش خالص. مش عارفه ليه الناس بتتكلم في بديهيات. فدي من الحاجات اللي حصلت برده مع عمرو مصطفى مؤخرا، ولكن هو معلق على الموضوع ده خالص. يعني هو الحاجات اللي بينزلها عنده بس ليها علاقة بالأزمة اللي كنت لسه بكلمكم فيها، ولسه حتى ما فيهاش أي أبديت. يعني الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عنيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك أزبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب يا جماعة، كينج الميكسر كان معدي بره، قلت تعالى اطلع معايا بجد. مكسوف من الأضواء، مكسوف من المايكات.
3: انت عارفة
2: ده انت نجم المايكات والميكسرات والحركات. عايزة اقول لكم، انا كنت مجهزة اغنية لعمرو دياب، وبعدين اسلام اختار بقى اغنية ايه، اغنية رجعنا في كلامنا ليه بتاعت انغام. احكي لك بقى قصة عن الاغنية دي.
3: ارجوكي،
2: الاسبوع اللي فات في مستمع قال لي ما تختاري حاجة على ذوقك لانغام، فاخترت الأغنية دي سبحان الله ولعبتها. لقيته بعت لي امبارح بقى بيقول لي انت عارفة ان انا كنت رايحة استقيل من الشغل وانت شغلتي الأغنية دي وتراجعت عن قراري، فحسيت ان انا عملت حاجة صح. عارف الاحساس ده اللي هو انا وصلت لحد رسالة معينة، فاهم حاجة؟ بس معرفش انت بتصدق في الرسائل والإشارات والحاجات دي؟
3: لا
2: يعني انت لو مكانه وسمعت رجعنا في كلامنا مش ترجع في كلامك عادي؟
3: لا مش هرجع طبعا.
2: بجد؟
3: لا طبعا.
2: حتى لو قرارك متهور؟
3: ما انا ما باخدش قرار في تهور
2: او غضب. اوكي،
3: بهدى خالص او استنى يومين تلاتة.
2: في حاجة بتقولك sleep on it، ان انت لو عايز تاخد قرار وانت متعصب بالليل استهدى بالله كده ونام ووصحى تبقى كويس.
3: لو انا متعصب ببقى عارف ان ده غلط.
2: اوكي،
3: متأكد. متأكد
2: اوكي،
3: حتى لو بعد كده بقى صح.
2: انت عارف ان انا اصلا لسه قاري حاجه امبارح بيقولك ان انت حاول ما تاخدش قرارات بالليل على قد ما تقدر، لان انت مخك بيبقى يعني في حاله عقليه احسن الصبح. يعني انت بيبقى مخك طبعا. عقلك شغال احسن الصبح، بالليل بتبقى المشاعر طاغيه شويه، فممكن يبقى قرارك بالليل ايموشنال. عشان كده طبعا انت عارف بقى الناس اللي بترجع للاكسات
3: والناس
2: اللي بقى بتاعت بالليل، انت وحشتني قوي. لا يا عم، لا الصبح مش هتبعت له الكلام ده.
3: ايه الهبل اللي انا عملته؟
2: بالظبط. طب ماشي، تعالى نسمع الاغنيه طيب، وبعدين بقى عايز افتح معاك موضوع الحلقه ده. لو طبعا ده شيء ما مش هيضايقك. شكرا جدا. شكرا.

0: طيب يا جماعة، علشان رأس الساعة هتدخل حالا بالا بعد الأغنية دي، فقلت نلحق نلعبها. أنا الأغنية دي من أول ما الألبوم نزل عايز ألعبها، دي أول مرة ألعبها في شفت الصبح. تخيل يا إسلام،
1: بجد
0: والله العظيم كل ما أجي ألعبها يحصل حاجة، حد يطلب حاجة تانية لعمرو دياب. فأخيرا بنسمع غياب وفرق يا جماعة.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها وتبداوا تتفاعلوا معايا بقى في الموضوع اللي هتكلم معاكم فيه. بس كان علي علوش بعتلي بتقولي الاس ام اس ما كانتش بتوصل. ده حقيقي بس دلوقتي بتوصل عادي, فاي حد هيبعت دلوقتي الرسائل هتوصل. عايزه بس اقرا الحاجات اللي جت وانا ما قريتهاش. في موسى صلاح بيقول صباح الخير يا سلمى, ممكن تلعبي حاجه لعمدان نور؟ صباح الفل يا موسى صلاح. هشوف طبعا لو لقيت حاجه مش 7 دقايق ونص عشان بجد في حد طالب أغنية سيرة الأراجوز بجد داخلة في 8 دقايق, فيعني ممكن أشغلها وأقوم أروح بقى. في علي علوش بتقول جود مورنينج سلومي, وحشتيني بقالي كام يوم ما بسمعكيش, حاسة إني عايزة أسمع غنوة بس مش عارفة هي إيه. فاهمة قصدي؟ فاهمة قصدك بس مش عارفة أساعدك, يعني ما عنديش حل, فاديني أي هنت. طيب وبرضو رقم آخر 647 بيقولي لو سمحتي عايزة الأغنية اللي طلبتها لعصام صاصة. طلبتيها فين طيب؟ ما طلبتيش مني حاجة.
2: إمتى؟
1: إمتى بجد؟ ما أنا برضو مش عارفة أساعدك غير لما تقولي لي طلبتيها إمتى وإيه هي. طيب بص بقى يا كينج الميكسر, عايزة أتكلم معاك في موضوع حاجة بجد عبثية جدا جت في دماغي. عارف الجيف اويز اللي هي لما انت مثلا تبقى بتحضر شيء معين ويقرروا ان هم يدوك هدية وانت ماشي؟ زمان بقى تعالى
2: منها كتير
1: بجد. مع الجيف اويز؟ لا احكي لي بسرعة, مع الجيف اويز منين؟ ما تقولش اسامي الحاجات يعني, بس قول لي تصنيفها.
2: جواكب, هوديز,
1: من ايفنتات او حاجات كده.
2: اقلام.
1: ايوه دي كانت زمان قوي بقى, الاقلام والاجندات. فاكر ايام الاجنده؟
2: وستيل لغايه دلوقتي يعني.
1: بيدوا اجندات بس حاسه الناس ما بقتش بتستخدم الاجندات القديمه بقى دلوقتي.
2: مش الاجندات اللي هي النوت
1: النوتس. بس زمان كانت الاجنده بالتواريخ وكل يوم تكتب فيه حاجات وكده, بس كان بيبقى القلم عليه اسم الشركه وطبعا الاجنده او النوت.
2: والهوديز والجواكب برضه.
1: ايوه بس زمان ما كانش فيه ثقافه الهوديز دي.
2: لا لا لا
1: كناش نسمع الهوديز, كان هو السويت شيرت وخلاص.
2: زعبوط.
1: ايوه زعبوط. ايوه حد بيقول زعبوط؟ هل جن دي عارفين ايه الزعبوط؟
2: كاوتشو.
1: لا لا لا الموضوع بقى غريب قوي. فانا فاكره مثلا زمان لو حد كان حد من اهله مثلا بيشتغل في شركه, ما شركه مقاولات تحديدا, ما اعرفش اشمعنى شركات المقاولات دايما الام عليها, مش عارف شركه ايه للمقاولات للاستيراد والتصدير. والله دي الشركات اللي هي بتدي.
2: وشركات السياحه برضه.
1: وشركات السياحه طبعا
2: يعني اساسي.
1: ايوه صح, دول الثلاث حاجات اللي بيدوا كده. وشركات السياحه ممكن ساعات كانت بتدي شنط برضه عشان سياحه وانت مسافر, فيبقى معاك شنطه البتاع. فده كان زمان. بعدين دلوقتي بقى في ايفنتس بقى وكده, بقوا بيدوا بقى الحاجات اللي انت بتقول عليها, جاكيتس وهوديز وشنط. انا عندي حضرت ايفنت مره بتاع حاجه معروفه يعني, وخدت شنطه اللي هي القماش دي, وخدت اسمه ايه ده هودي. الهودي بقول لك ايه, احلى هودي شفته في حياتي.
2: أيوة.
1: اقسم بالله ماتيريال تحفه, قطن 100% مبطن من جوه بفارو, حاجه تحفه. بس عليه بقى من ورا اللوجو.
2: انا معايا جاكيت موف
1: حرفيه طبعا. ده لوش جدا, ده جاكيت الثمانينات ده.
2: شلت ايوه وشلت منه اللوجو.
1: كان اللي بيتقشر.
2: بالظبط شلت منه اللوجو عشان البسه عادي يعني, لانه كان بتاع سباكين.
1: يعني ايه جاكيت؟
2: بص انا عملت ايفنت لشركه مقاولات
1: ماشي,
2: فكان عامل هو كان ريوش جدا
1: ماشي
2: للسباكين جاكيت موف
1: ماشي,
2: للنجارين اخضر وفي مش عارف ايه, للكهربائيه مش عارف ايه. فاهم قصدي؟
1: ايه ده
2: جواكت الوان, فيخشوا الموقع يبقى عارفين ده
1: بيشتغل ايه
2: بالظبط.
1: يلا فانت عجبك بتاع النجارين خدت واحد. ايه ده بس؟
2: لا بتاع السباكين.
1: بتاع السباكين. بس ممكن اقول لكم حاجه, عايز اشرح لكم الجاكيت ده عامل ازاي. الجاكيت ده اصلا هو هيبقى البيست سيلر الفتره دي. ليه بقى؟ لان هو جاكيت بجد زي ما قال الكتاب تمانينات. هو عارفين الجواكت الووتر بروف اللي هي منفوخه شويه, وبعدين كل حته فيها لون يعني, هو اساسه لونه موف, بس هو في حته لبني على حته موف فاتح على حته موف غامق عشان الاحداث, فاهم؟ فبجد شكله تحفه. انا اصلا كل ما اسلام بيجي بالجاكيت ده كل الناس بتدي له كومبلمنتس, تقول له ايه الروشنه دي يا عم, انت مش عارف انت طالع من كليب تمانينات تسعينات كده. فان هو بجد ده طلع في الاخر دي قصته. دي حاجه
2: بس لا طبعا شلت اللوجو.
1: فهو ما حدش يعرف حاجه
2: خلاص
1: زي كده. انا الهودي ده للاسف مطبوع عليه مش عارفه شيء, بس بقيت بلبسه في البيت, بس هو عليه اللوجو من قدامه وعليه اللوجو من ورا. يا عم خلاص بتزلني. عرفنا. قاعده بقى بدور من ساعتها على المصنع اللي عامل الهودي ده عشان عايز اجيب منه.
2: وفي كبات, في ناس
1: كبات دي كتير قوي. طب يا جماعه احكوا لنا ايه يعني اكتر حاجه عندكم

0: ومنها من جيف اويز يعني، سواء بقى حاجات قديمه من ايام الالام بقى بتاعت شركات المقاولات او الحاجات الجديده الروشه
1: اللي هو ده عندك كوزي. الاتصالات برضو بتعمل الايفنتس دي وبتدي
0: وطبعا الكوزماتكس برضو طبعاً الكوزماتكس كده دلوقتي بيدونا حاجات كده. بس يعني مش عارفه في حاجه اكتر من اللي احنا قلناها ولا حاسه ان احنا لمينا الموضوع كله؟
1: كله
0: هنكتشف. لو حد يا جماعه عنده جيف اويز تانية اروش من اللي احنا قلناها يقول لنا عليها، وممكن تقول لي عادي يعني الحاجه دي خدتها من ايفنت ايه او حدث كان عامل ازاي، وهل بتستخدمها بقى في حياتك العادية ولا لأ؟

0: طيب لسه الناس ما بعتتش على رقم الاس ام اس يا جماعه. الاس ام اس اشتغلت والله اشتغلت, ابعتوا عادي بقلب جامد يعني. طيب كنا بنتكلم عن الجيف اويز, في مثلا عمرك خدت جيف اوي في المدرسه او مش ممكن تبقى هديه او مكافاه مثلا عشان حليت حلو في الامتحان ما في الدرس؟
1: ولا مر
0: يا لهوي ما خدتش الخمسة جنيه اللي ممضي عليها من المدرس؟
1: لا خدت طبعا.
0: دي بس دي ما كانش اسمها جيف اوي بس يعني قصدي اللي هو حاجه كده للذكرى. طب بتصرفها ولا بتحوشها او بتشيلها يعني؟
1: لا كنت بصرفها
0: بجد عادي. طب والذكريات
1: صريحه؟
0: لا انا كنت ما بيهونش عليا يعني لما احس ان المدرس كاتب عليها وكده بحس ان دي حاجه قيمه للذكريات يعني,
1: ولسه ستيل موجوده لغايه.
0: عندي ميموريز بوكس في حاجات كده. في بقى فاكر الاوتوغرافات ولا ما عداش عليك؟ انت المفروض اقدم مني شويه. أيوة. يعني مش قصدي حاجه بس يعني ما كنتش بتخلي مدرس
1: قصدك ايه؟
0: ما كنتش تخلي المدرسين يكتبوا لك اوتوغراف؟
1: لا لا
0: ما تهزرش.
1: انا برضو طفوله مشرده
0: يعني على الاوتوغرافات والحاجات. لا انا كان عندي اوتوغراف معين بخلي المدرسين في اخر السنه يكتبوا لي فيه بقى كلام حلو وكده, وعندي الاوتوغرافات دي لحد دلوقتي والله العظيم. طب انت عارف ان انا هند صبري كانت كاتبه لي اوتوغراف؟
1: هند صبري
0: والله العظيم
1: اللي جابنا هناك.
0: ما انا هقول لك بقى, كان زمان بجد لما تقابل فنان يكتب لك اوتوغراف ده كان حاجه منطقيه يعني. ما انا هشرح لك بقى, هو كان في مسابقه عاملينها بجد على فيسبوك وانا كنت وقتها في سته ابتدائي مثلا حاجه كده يعني, انه مش عارف هتجاوب على اسئله ليها علاقه بهند صبري وفي 10 هيكسبوا ان هم يخرجوا يقابلوها يعني يقعدوا معاها وكده. فانا كنت من العشره دول.
1: كسبتي؟
0: ايوه. وانا كنت وقتها في اسكندريه وكان الميتنج ده في القاهره, فاهلي جم زبطوا سفريه عشان يودوني والله العظيم. كنا في كافيه في الزمالك بقول لك اسمه كان معروف قوي وقتها. رحنا بقى شربنا قهوه وبتاع وقاعدين نتكلم وانا بجد قاعده جنبها انا مكسوفه طبعا سته ابتدائي فاهم. ما بسالش اي حاجه, عماله هم بقى بيسالوها وهي بتتكلم مش عارف ايه. فتصورت معاها والصور اللي هي كانت بولارويد دي بتطلع في ساعتها. فخليتها تمضي لي على الصوره من ورا والله العظيم. الصوره دي عندي في الميموريز بوكس. فدي يعني جيف اوي على اوتوغراف. فعايزه اشوف بقى الناس عندها اوتوغرافات ولا هل في اي فنان كتب لك اوتوغراف؟ هل خدت اي جيف اوي؟ ابعتوا لي قولوا لي يا جماعه. مش يعني متضايق قوي ان انا قاعده بحكي العبث ده واسلام بقى عامل لي فيها كان عنده طفوله عاقله جدا وايه اللي انت
1: ولا عاقله ولا حاجه بقول لك مش عارفه.
0: ما انا فاهمه بس يعني حاسه ان انت ما كنتش في نفس العبث اللي انا كنت فيه. انا
1: لا
0: كنت
1: ما
0: في
1: كنتش
0: في العبث.
1: انا اكبر منك برضو بشويه صح؟
0: مش كتير. انت كم سنه؟
1: سبع سنين
0: ماشي بسيطه يعني في مش حوار يعني. بس عادي كان في اوتوغرافات على ايامك يعني.
1: ايوه في
0: بس انت مش مهتم. لا والبنات برضو بحس ان هم في الحاجات اللي هي اللي يعني اللي بيحتفظوا بيها والذكريات. أيوة أيوة وكده. أيوة. اكتر من الولاد يعني. طب يا جماعه افتحوا قلبكم واحكوا لنا حاجات زي العبث اللي انا بقوله عشان ما احسش ان انا كنت في عالم موازي برضو يعني. ابعتوا لي على 92 100 او بقى يا سلام لو تكلموني على 3835177 او 178.
2: الدراسه قربت, حاول تسيب الموبايل ساعه قبل النوم عشان كفاءه نومك تكون اعلى وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
3: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
5: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
4: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
6: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
4: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي ابو وحنين الليل واخره.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعة، واضح ان الاسم اساس برضو لسه فيها شوية مشاكل، فعايزاكوا تكلموني بقى على 388-357-177 او 178، تطلعوا بقى تحكولي عن الجيفاويز او الهدايا اللي كنتوا بتاخدوها وانتوا صغيرين، سواء الهدايا اللي كانت عندكم في البيت اصلا عشان اهاليكم مثلا كانوا شغالين في حاجة معينة فكان دايما بياخدوا حاجات معينة هدايا او كده، او الحاجات اللي انتوا خدتوها مثلا من مدرسة، من اي حدث حضرتوه، حاجة مثلا لما كبرتوا في الشغل، هل عندكم في الشغل بيعملوا لكم مثلا ايفنتات بتاخدوا منها جيفاويز، بتطلعوا منها اي مصلحه ولا ايه اللي بيحصل؟ فعايزاكم تحكوا لي هذه الاشياء زي ما قلت لكم 3 8 3 5 1 7 7 او 1 7 8.

0: يا جماعه بقالي كتير قوي ما خدتش تليفونات. معانا محمد مصطفى. الو
1: الو طبعا الفل.
0: صباح الجمال، عامل ايه؟
1: الحمد لله، انت عامله ايه؟
0: الحمد لله كله زي الفل. احكي لي بقى ايه الهدايا والجيف اويز اللي خدتها على مدار حياتك.
1: بصي اولا انا راجل عجوز شويه، انا صغير، انا في
0: الخمسينات ما شاء الله. صوتك يعني عشرينات والله العظيم.
1: يا سلام، الله يا ربنا يبارك،
0: ربنا يخليك.
1: الله يخليك. ف يعني ايامنا ما كانش الموضوع منتشر قوي، بس كان في مثلا يعني طبعا كان جنيه ايامنا دي، كان جنيه، كان مثلا حد مدرسي بيكتبك جنيه او يديك هديه. دي كان مبلغ ساعتها، يعني انا بكلمك في السبعينات الثمانينات.
0: ده الجنيه وقتها كان جنيه بجنيه يعني.
1: كان جنيه يعني، كان الدولار اقل من جنيه.
0: يا نهار ابيض.
1: طب
0: كنت بتصرف الجنيه بقى زي اسلام ولا كنت بتحافظ عليه؟
1: طبعا زي اسلام. انت بتفرجي ولا ايه؟
0: ايوه، ده زي مثلا حد دلوقتي اداك 1000 جنيه مثلا اصرفها طبعا.
1: لا طبعا زي اسلام. لما كنت شويه انا يعني مش هقول طبعا اسم الشركه، انا اشتغلت في شركه اداره الفنادق.
0: ماشي.
1: بتدير عده فنادق، يعني يمكن فنادقنا في الجونه، البحر الاحمر، مرسى علم. احنا الشركه عندنا بقى بتدي للمناسبات مثلا للموظفين عندنا، بتديهم طبعا مثلا زي العيد، زي مولد النبي، بتدي الحاجات دي، الهدايا للشركه.
0: اللي هي حلاوه المولد والحاجات دي.
1: حلاوه المولد.
0: مش بس دي بتتاكل، دي بتتاكل وتروح لحالها.
1: لكن بتيجي طبعا انت مطالب منك ان انت بقى الجهات اللي بتتعاملي معاها في دراسه السنه مثلا مطالب منك انت تقدمي هدايا كتير كده.
0: انت اللي بتقدم هدايا اصلا مش بيتقدم لك.
1: طبعا بقى حاجات بقى دي هي كل منتظر منك انت الهدايا بتاعتك.
0: انت ثانيه واحده، عشان ده في الشغل يعني زمايلك في الشغل؟
1: لا يعني الجهات اللي بتتعاملي معاها دي حاجه. حاجه ثانيه، الجست عندك بيبقوا منتظرين بقى ايه الهدايا اللي هياخدوها.
0: طبعا في الاوتيلات،
1: المجات، الشنط، الشورتات، كل الحاجات دي. لو مثلا حد جولدن جيست مثلا بيبقى ليه روب، بيبقى ليه شفشف وحاجات اللي هو بيستخدم له.
0: بس هو عايز حاجات اللي يروح بيها، مش
1: مهم. يعني طبعا انت عارفه ان حد جولدن جيست ده معناه ان هو مثلا جي عندك اكتر من 10 مرات.
0: فلازم يتدلع طبعا، ما يمشيش ايده فاضيه يعني.
1: خدي بالك اقول لك على حاجه، انت الفنادق اساسا اعتمادها على الريبيت جيست، هو ازاي انت تخلي الجيست يجي
0: كتير،
1: وثلاثه واربعه.
0: ايوه
1: هو
0: صح.
1: ده مش لو جه مره ومشي خلاص انت كده ما استفدتيش،
2: خسرانه.
0: ايوه، فانت محتاج تخليه لويال، يعني تخليه عنده ولاء للمكان.
1: انا هسمع البرنامج بتاعك، هسمعك ليه انت وسلام؟
0: والله ما بقدمش هدايا. بقدم ساعات تذاكر لحفلات في الصيف يعني.
1: لا قصدي لما كنت متشدد البرنامج وان انا اتابعه وان انا ابقى يعني منتظر ان انا اسمعه مثلا وانا في الطريق، مش خلاص مش فارق معايا. فالجست عشان يجي لك لازم يبقى انت لو ما كنتيش مهتميه بيه ومتنفذش طلباته واهتماماته، حاجه لو ليه اي ملاحظه عندك انك تعالجيها مش هيجي لك.
0: بالظبط، هيطفش بقى يروح يشوف مكان تاني يعني عامله معامله ألذ،
1: يديله
0: بنفيتس اكتر وكده.
1: بالظبط، هو جاي يتبسط.
0: ايوه صح. لا فاهمه قصدك طبعا. عامه انا مبسوطه قوي ان انت كلمتني يا محمد بجد،
1: وانا مبسوط اكتر، ونهاركم سعيد ان شاء الله، ومبسوط ان انا كنت اول مكالمه ليكي من زمان.
0: ايوه دي حاجه لذيذه قوي. يومك جميل يا محمد. طيب الحمد لله في اسماس كتير قوي جت. هقراها بقى اللينك اللي جاي. 92100 رقم الاسئله. يا نهار ابيض، فيك حاجات كتير قوي. تعالى طب نسمع اغنيه واجي اقرا كل اللي بعتوه.

0: انا الاغنيه دي لفتت نظري لحاجه، سامع ان هو بيقول انا البريمو عشان هو كان فيلم ملاير بريمو. في حد بيقول على نفسه بريمو والله زمان كانت الناس بتقول اللي هو انا البريمو اللي هو زي انا نمبر 1 دلوقتي،
1: فاهم؟ خدت البريمو.
0: لا مش خدت انت البريمو، انت عارف البريمو ده ايه؟ اللي هو نمبر 1 بالايطالي. بس هي طبعا عندنا هنا من الناس مش مالهاش دعوه هي اصلها ايه، بس هو انا البريمو، انا اجمد واحد يعني.
1: ايوه
0: فزمان ده كان مصطلح مستخدم ان حد طبعًا يقول على نفسه البريمو.
1: طبعا.
0: بس دلوقتي ما حدش بيقول على نفسه انا البريمو، صح؟
1: خلاص في كلام اتلغى.
0: طب بتقول على نفسك ايه لو عايز تفخم في نفسك؟
1: عادي.
0: عادي،
1: انا عادي.
0: انت عادي؟ لا يا عم انت مش عادي، انت كينج الميكسر، فيه حس بنفسك شويه عادي. طيب بص عمر بيقول مين جاب سيرتي؟ انا جبت سيرتك، كنت بتكلم على حاجه مش فاكره ايه هي دلوقتي، بس جبت سيرتك في حاجه معلش الذاكره بقى. في مين تاني؟ بصوا بقى دلوقتي اتصافوا مع بعض في القصه دي، عشان مانو عايز اغنيه كل يوم لاحمد سعد، واياد عايز ايه اليوم الحلو ده لاحمد سعد، فاختاروا يوم منهم وقولوا لي نسمع ايه.
1: مع بعض يعني في العربيه؟
0: لا مش مع بعض، كل واحد لوحده، بس هي ساعات بيبقى في صدفه وتصادف بتحصل.
1: انه مثلا ايه هيتفقوا ازاي؟
0: يتفقوا في الاسم اسس يعني، حد منهم يتنازل
1: ولا نكلمهم؟
0: نكلم الاثنين ويتخانقوا على الهواء. طب ايه رايكم يا جماعه في الموضوع ده؟ اكلمكم انتوا الاثنين وتصفوا مع بعض على الهواء؟ انا شايفه كده. اقتراح رائع من كينج الميكسر. شوشتة بتقول صباح حلوه ومشرق وكل سعاده لك يا سلمى والمستمعين، صباح الفل يا شوشتة. علي علوش بتقول لك يا اسلام، بتقول لك اسلام انت عندك كده ثروه بالجاكيت ده حاليا وهينزل في المزاد كده. ده ترند، بقول لك ايه، ده بعد الحوار ده بيوم في كم مصانع ولوكال براندز نزلوا ان هم بينتجوا الجاكيت ده دلوقتي هبل بقى، واسعار متفاوته جدا، فانت معاك الاصل، معاك بجد حاجه قديمه شويه. طيب محمد طنطاوي بيقول سمعت خبر انك عملتي نيولوك شارة تسعيناتي، هل دي اشاعه؟ ومناسبه التسعينات ممكن اغنيه تسعيناتي. هو يعني شكرا يا طنطاوي والله على التصعيد، بس عارف الكلام ده اللي هو سمعت خبر انك فنانه بقى فنانه وفي اخبار بتتداول عني على قصه شعري الجديده، عارف الليفل ده من الشهره؟ انا مش هناك خالص، فاهم حاجه؟ وبقى لا دي مش اشاعه، في صور وفي مستندات بتثبت ده. في كمان بص بقى رقم اخر 043 بيقول انا كمان عندي نفس البوكس الذكريات ده وعندي نفس كشكول الاوتوجراف، اهو الحمد لله ما طلعش ان انا لوحدي.
1: ايه ده غريبه قوي
0: والله العظيم. وبعدين صحابي في الكلاس كانوا بيكتبوا لي اوتوجرافات وانا بكتب لهم اوتوجرافات. بقول لك ايه، طب انت عارف بقى في واحده صاحبتي كان اسمها شادان، مش شادن،
1: شادان،
0: شادان. شادان دي كانت احلى خط انا شفته في حياتي، خطها مش حلو عادي، خطها تحفه، فانا كنت بخليها تكتب لي اوتوجرافات عماله على بطاله عشان انا عايزه اشوف خطها والله العظيم. هي اكتر واحده كاتبه لي اوتوجرافات، كانت معايا في ابتدائي.
1: اسمها شادان.
0: شادان شادان اسامه، لو بتسمعنا او حد بيسمعني سلم لي عليها. ما اعرفش، انا عاجبها لي كتير قوي، كانت صاحبتي جدا. في مين تاني؟ يا ساتر يا رب، رقم اخره 818 عايز اسمع اغنيه رحله عمري مصطفى كامل. يعني حاسه ان احنا مش عايزين نروح في الحزيني منه قوي كده. في بقى سالم شاكر بيقول صباح السعاده يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم، وتسلم لنا عيونك، عام دراسي سعيد عليكي وعلى كل حبايبك. انا مش في المدرسه الحمد لله، اتخرجت يعني، بس شكرا طبعا.
1: ده اوتوجراف بقى،
0: ده اوتوجراف. ايوه بالظبط. تمنياتي ليكي حاجه كده. بيقول لي يا سلمى انت محسوده النهارده ولا ايه؟ ربنا يسترها عليكي، فين المعلومات المهمه اللي بتجيبها لنا كل حلقه؟ سلامي الكينج الميكسر، اختاري اغنيه حلوه لإيهاب توفيق وشكرا. اولا شكرا يا سالم على التهاني الجميله. ممكن تتمنى لاسلام عام دراسي سعيد عليه لانه هو عنده اطفال.
1: انا اتمنى له يعني،
0: هو سالم يتمنى
1: له. بتمنى له
0: لا، هو سالم يتمنى لك انت عام دراسي سعيد لان انت عندك اطفال فهم داخلين مدارس، فانا بتمنى لك اكيد عام دراسي سعيد.
1: دخلوا
0: اوريدي؟ دخلوا. طب الدنيا تمام؟
1: لا
0: طب الحمد لله، السبلايز تمام. طيب بالنسبه بقى للمعلومات، على فكره انت شكلك جاي متاخر، ده انا الساعه الاولى كانت كلها معلومات ثمينه مش هتلاقيها في اي حته تانية. عبد الوهاب علي بقى بيقول في دعم وبساطه يا سلمى، بيعيشوا معانا اكتر بكتير من الهدايا. انا عايش معايا اول علامه نجمه في كشكول العربي، و10 من 10 عايش معايا اول كلمه برافو سمعتها من مدرسه التعبير او من مدرسه التعبير. عايش معايا شهادات تقدير، عايش معايا اكتر من ظرف مادي لحد النهارده مقفول. ايه ده الله؟ طب وليه مقفول؟ ده اللي لفت نظري، ان الاظرف دي هتتفتح امتى؟ اسلام كان بيصرف الجنيه والخمسة جنيه للمدرس بيديها له، فانت معاك ظرف مقفول وما بيجيلكش فضول تفتحه تشوف فيه كام. انا عايز اعرف فيه دلوقتي يا عدنان. عامه انا موافقه على كل الكلام ده، انت ايه رايك يا كينج؟
1: يعني تمام.
0: لا مش على الظرف. على الذكريات، ان في حاجات اهم من ان حد يديك حاجه ماديه.
1: طبعا
0: صح،
1: لا المادي كله ده بيروح. اي حاجه ماديه بتروح عامه.
0: فهمك طبعا. بس انا مثلا
1: معنوي هو اللي بيفضل.
0: ايوه على فكره يعني انت هتلاقي ان اكتر مدرسين انت فاكرهم مش اللي ادوك 5 جنيه وجنيه ممضي عليهم، اللي كانوا دايما بيدوك سبورت،
1: كلمه حلوه
0: بالظبط، اللي كانوا دايما مصدقين فيك
1: بالظبط.
0: يعني انا كان في مدرس عندي في المدرسه كان ناشر عني اشاعات، يعني هو وجهه نظره صح، كان بيقول ان انا بجد من اشطر الطلاب اللي عدوا عليه في حياته، وانا كنت شايفه ده تصعيد. ليه؟ لان هو كان مدرس ساينس، انا ما كنتش شاطره غير في الساينس يعني. انا مثلا كنت وقتها في الساينس مثلا ممكن اجيب فول مارك او انقص نص درجه او درجه، فهو شايف ان ايه العبقريه دي. يجي بقى مثلا يشوفني في مثلا ايه في الماث انا ناجحه بدرجه، فانا مدرس الماث الله يخرب بيتك
1: انت افشل واحده شفتها
0: ومدرس زي دي اشطر واحده عدت عليا يا عم ماشي، بتنشر عليا الاشاعات ولا ايه بقى دفعات ثانيه؟ والله ايوه ولا ايه بقى ناس من دفعات ثانيه. انت على فكره مستر خالد بيقول عليك ان انت شرف يا ستي اسكتي بقى، ما شفتيش الكحك اللي جاي من الحاجات الثانيه. فيعني الحمد لله كانت ماشيه، يعني حاجه بتشيل حاجه. از يو نو زياد زوز، يلا بينا.

0: الله مونو بيقول انا متنازل. انت انسان جدا يا مونو. خلاص هنلعب اليوم الحلو ده. طب كينج الميكسر كنت عايز تقول توضيح.
1: انا بقول لصاحبي مينا بس كان زمان ايام الدراسة كان معنوي يفرق كتير.
0: أوكي.
1: لكن دلوقتي المادي
0: يفرق اكتر. لا دلوقتي احنا عايزين مادي ومعنوي الصراحة
1: طبعا عشان نعرف
0: بس عايزين مادي اكتر صح؟
1: المادي اكتر صح.
0: بس مش عايزين نبين ان احنا ناس مادية يعني.
1: ماديين يعني.
0: بس على فكرة لا هو بجد زمان يعني احنا ما كناش طبعا كنا اكيد عايزين فلوس عشان نجيب اللعب اللي احنا عايزينها والكلام ده كله. بس كنا بنفرح او بيفرق معانا اكتر او بنفضل فاكرين لما بنكبر الدعم المعنوي طبعاً, طبعا مليون في المية. بس الدعم المادي دلوقتي لازم عشان احنا اللي شايلين مسؤولية.
1: بالظبط.
0: زمان كان في اهل
1: سامع يمينة.
0: هو مين اللي بيقبض؟
1: لا ما بيقبض
0: يمينة لو يعني ليك سلطة في حاجة زي. طب في عمر بيقول أنا معايا جنيه مكتوب عليه من أستاذ الدراسات من صف تاني إعدادي يعني ممكن حوالي 21 سنة. يا نهار أبيض. وأحب أوجه التحية إلى أستاذي أحمد حلمي. بنوجه له تحية طبعا. وفي عبد الوهاب علي بيقول أكيد ما فيش إنسان ناجح من كل حاجة, المهم الإنسان يشتغل على نفسه في اللي بيحبه وناجح فيه. طبعا ده كلام محترم جدا وكلام رائع جدا. طيب انتوا عارفين بقى انه التعليم دلوقتي مش مقتصر بس على البني ادمين. انتوا عارفين ان هم في بكين فتحوا حضانة اطفال للروبوتات.
1: ايه؟
0: اسلام بص اسلام ايه والله العظيم. بيقولك في بكين في الصين فتحوا اول روضة اطفال للروبوتات. بيقولك عشان يتعلموا بقى المهارات ويتفاعلوا مع البيئة المحيطة وكده عن طريق التجربة والخطأ. يعني بيقولك بدل ما هما بيبرمجوا الروبوتات على الصح هما عايزين الروبوت يغلط ويتعلم من اخطائه زيه زي الانسان.
1: ده خطر جدا
0: صح؟
1: خطر جدا.
0: انا حاسة كده برضو يا جماعة اللي هو لا ما دي سمات بشرية ان يعني فاهم ان الشخص يغلط فيتعلم من اخطائه. ده انسان الشخص هو اللي يعمل كده. الروبوت ده آلة بنبرمجه على الصح في 1 2 3. فان هو يبقى عنده القدرة ان هو يتفاعل زي البني ادم وسط بيئة علشان يكتسب منها خبرات
1: صعبة جدا.
0: ايه بقى العبث ده بقى؟ لا والفكرة في ايه ان هو بيقولك احنا يعني هنبدأ بقى من الحضانة. يعني ده لسه ده بقى هم عاملين حضانة
1: يعني يبقى شحط كبير وفي حضانة.
0: ما هو اكيد هيعمل, ما هو الروبوت ممكن يكبر.
1: لا اكيد مش هيعملوه.
0: بحاول افكر في اللوجيستكس دلوقتي. يعني هم يبقوا مثلا الروبوتات 2 متر مثلا في حضانة. ولو عملوا روبوت مثلا 50 سنتي فده مش هيكبر. يعني هم يخش مثلا اعدادي هيفضل 50 سنتي مش هيكبر. الا بقى على فكره والله العظيم اللي انا بقوله ده هزار دلوقتي بس انا حاسه انه ممكن ميبقاش هزار بعدين. انه ممكن يعملوا روبوت بيكبر يبقى عنده نمو زي الانسان بيتمدد بقى في خاصية ان هو كل سنة بيزيد 5 سنتي. يعني والله بجد ما بهزرش. انت بتريق على كلامي دلوقتي؟
1: لا مش بتريق انا بفكر بس.
0: وشه بس اللي هو عامل كده اللي هو ايه العبط اللي تقوليه ده. ما العبط اللي بقوله دلوقتي ده قدام ممكن ما يبقاش عبط. بس انا حاسة كده, حاسة ان هم بما ان هم بيحاولوا يخلوا الروبوتس اقرب للبني ادمين فحاسة ان دي ممكن تبقى مرحلة عادي جدا. يعني حاسة كده. وحاسة ممكن يبقى في روبوتات بتاكل بقى. يعني ما عرفش. بس ذروته قوي دي ده مش محتاجين ياكلوا
1: ليه طيب
0: عشان يعملوا فيها بني ادمين. والله ما اعرفش. المهم يعني يا جماعه عملوا حضانه للروبوتات في بكين
1: ملايين ناكل لهم.
0: عشان هم تخيل ياكلوا من اكلنا يعني اصلا فاهم. يبقى يعني مثلا تخيل, تعالى نتخيل روبوتات في مصر مثلا كمان 20-50 سنه وانت رايح الصبح محل فول عايز تجيب لك ايه 2 فول و1 طعمية مش عارف ايه. فتروح تلاقي مثلا ايه الفول خلصان ليه عشان في روبوتات جم قبلك كلوا الفول ده خلصوا الفول فاهم حاجه. فاهم يعني
1: فهم
0: ده ممكن يبقى حاجه عامله ازاي. خلاص يلا فضلت.
2: لكل الابهات والامهات الدراسه قربت فلو عندكم ولاد في سن المدرسه ابداوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فتره وهتعدي.
3: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاف.

0: Energy 92.1
1: in Mesica Labit.
0: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: بص بقى عبد الوهاب علي بيقول مستقبليا يا سلمى الغير متوقع هيكون واقع.
3: ده صحيح.
2: شكرا. يعني بص احنا كنا قاعدين بنهزر وانا عماله بعمل حاجات منتال از ان هي هزار, بس هي بجد ممكن في يوم من الايام تبقى هزار عادي جدا يعني. مانو بقى بيقول احسن ميزه في الروبوتات ان هم بيحسوش بحاجه حلوه او وحشه, ولو ممكن نسمع روبي الحب ايه. حاسه ان هم هيحسوا عادي صح.
3: طبعا.
2: ما هو اصلا ما هم يتحطوا في بيئه ويتفاعلوا مع البيئه ويغلطوا وما اعرفش ايه, ما اكيد الليفل الجاي ان هم ما هم لازم يبقوا بيحسوا بده علشان يعرفوا يتعلموا.
3: مش بيحسوا على قد ما هو عنده داتا بان كل الاحاسيس مثلا بتاعه الخوف
2: بالظبط بتيجي من عنده. ايه بتيجي من مثلا لما اتعرض للخطر فحس بخوف, فهو لو اتعرض لخطر هيفعل خاصية الخوف.
3: بالظبط.
2: فاهم حاجة؟ بالزبط. عشان يفهم ان هو يتعلم ايه. اصل خلي بالك احنا يعني الحاجات اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا احنا بنتعلم منها ازاي لما بنحسها.
3: طبعا.
2: او لما بنترجمها لمشاعر. انا مثلا موقف معين حصل معايا حسسني بزعل, فانا هبقى مش عايز ازعل تاني بالطريقه دي, فهحاول اتجنب الموقف ده تاني. بالزبط. الموقف ده مثلا دمر لي حياتي, مش هبقى عايز ادمر حياتي تاني. فهو لازم برضو الروبوت يبقى عنده ابعاد شبه دي. طبعا احاسيس مختلفه عننا بس عنده مفاهيم المشاعر.
3: مفاهيم. بالظبط. عنده داتا كل المشاعر.
2: فيعرف يترجمها لحاجات عشان يطلع منها بموعظه في الاخر يعني.
3: بالظبط.
2: حاجه مرعبه قوي. مش بدنا نتكلم في الكلام ده. نسمع روبي بقى يا جماعه.

0: طيب مانو كان بيقول لنا برافو. بالمناسبة أنا بالنسبة لي المعنوي أحسن مليون مرة من المادي.
1: يعني ربنا بجد؟ يدينا هذه القناعة.
2: بجد؟
1: أنا دلوقتي عايزة الاثنين الصراحة. أنا طموعة, أنا عايزة مادي ومعنوي. لو ده أفيليبل مش هنقول حاجة. يعني اللي موجود تمام هنقول لا. طيب يا جماعة, خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم, وكان معنا كينج الميكسر إسلام يحيى قاعد معنا, مش على الميكسر, أنا اللي كنت قاعدة على الميكسر, وكان معنا على المايك التاني, كان منورنا النهاردة في قلب الاستديو وعلى الهواء. بس كده, وبكون معاكم طبعا في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعدي على طول تسمعوا محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر, ونتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي باي, سلم على جمهورك يا كينج الميكسر.
2: باي باي.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: دلوقتي في التمانيات مع محمد طارق قضاء.
2: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد الاربع من الساعة 12 لساعة واحدة. النهاردة هنكون مع بعض لمدة ساعة نتكلم في تفاصيل كتيرة عن كرة القدم والرياضة المصرية العالمية، ولكن بعد الأغنية دي يلا بينا.

البداية أكيد هكون من حديث الساعة، وخلاص انتهت قصة إخوان ألفينا بيتزيرا مع نادي الزمالك. قصة قصيرة ولكن بيها تفاصيل كتير، وفيها تفاصيل كتير بعضها ممتع بعضها سعيد والآخر حزين. سعيد وحزين ومثير لمين؟ لجماهير نادي الزمالك، هو ده اللي يخص الموضوع. في البداية مع تعاقد الزمالك مع بيتزيرا بدأ جمهور نادي الزمالك يحلم باللعب ويتخيل قد ايه هو مهاري وعنده مهارات، وكان فيه يعني طموح كبير جدا ان ده اللي جاي يعوض مكان زيزو. اللعب مع اول ماتش لي تألق، عدى واحد على التاني، راح عدل اسيست جون، عمل موسم استثنائي، كان واحد من ابرز اللاعبين اللي جابوا للزمالك بطولة الدوري، كان واحد من أسباب وصول الزمالك لأبعد مكان في البطولة الكونفدرالية، ولكن انتهت قصة اللعب سريعا بعد موسم واحد وتحديدا في 14/9 تقدر تقول باي باي بيتزيرا. امبارح بالليل اللاعب أصدر بيان، ملخص البيان ده ان هو بيعتذر لجماهير نادي الزمالك، بيعتذر لإدارة نادي الزمالك، وبيعتذر للاعبين والمدير الفني عن رحيله وعن استعداده عن الرحيل. والراجل بيقول الناس عاوزين يكون موجود، والمجلس متمسك بيا والجهاز متمسك بيا وكمان الجمهور، ولكن انا قدامي حلم كبير انا واسرتي مش هيتكرر كتير او ممكن ما يتكررش تاني، فانا مصمم على الرحيل وعاوز اكون خارج نادي الزمالك والزمالك مش هنساه. وكلام بقى كتير ايه من كلام اللي بيعجب الجماهير ده، ولكن ما اظنش هيعجب حد. بيتزيرا رحل عن نادي الزمالك، تفاصيل العقد هياخد كام، ليه الراجل بيقول انه ده حلم كبير هشرح لكم،

اسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

حلم كبير علشان الراجل شايف ان الصفقة دي هياخد هو فيها في الموسم 2 مليون دولار. 2 مليون دولار في الموسم ده رقم ضخم جدا. كمان توعد بالجنسية الإماراتية علشان يمثل منتخب الإمارات بعد 5 سنين، يعني 2031 يكون موجود في منتخب الإمارات، وده الحلم اللي اللاعب بيطمح ليه، ودي الرقم الرسمي غير بقى البونص غير التفاصيل غير الحاجات. طيب صفقة العقد للزمالك صفقة ب 7 مليون دولار، الزمالك هياخد 5 مليون، 3 مليون كاش وباقي قسط، وفي مليون هيروحوا للنادي الأوكراني، وفي مليون فيما يخص البونص وبعض التفاصيل الأخرى. هنا السؤال بقى، هل فلوس بتزيرة دي الزمالك هيستغلها ازاي؟ يعني فلوس بتزيرة دي هتوفر ايه للزمالك؟ خلاص الراجل مشي، انت هتعمل ايه بقى بالفلوس دي؟ هتستغلها في ايه؟ طب انت مشيت حسام، طب انت مشيت نصر، طب انت مشيت دونجا، طب انت مشيت فلان وفلان وفلان، وبفلوسهم دي عملت ايه؟ جبت مين؟ حليت مشاكل؟ ولا الفلوس دي مجرد ما تيجي هتتصرف على ديون وشكرا؟

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.

خلونا قبل ما نروح لبقيه الانديه وبقيه اخبار الانديه اقول لكم ان بيراميدز امبارح قدر يتفوق بخمس اهداف على جورماهيا الكيني. لقاء كان ممتع جدا، لقاء قوي جدا، لقاء مميز لبيراميدز كالعاده، قدم فيه كل شيء. مبروك لبيراميدز الصعود لدور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. كده بيراميدز هيضرب موعد مع المريخ السوداني بجنوب السودان، الزمالك ضرب موعد مع الجيش الرواندي، الاهلي مع كيتارا في الكونفدراليه، وزد مع عزام يونايتد في الكونفدراليه. كامل التوفيق لكل الانديه المصريه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه.

0: في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: قبل ما اروح للنادي الاهلي خليني كده اقول لكم ان خلاص يعني يعتبر شوية ايام قليلة جدا وهيتم الاعلان عن حسام الزناتي مدير رياضي لنادي زمالك بعد الاقناع الشديد على الراجل. استاذ عمر الجنايني اقنع الراجل بشكل يعني على مدار شهر بيتواصل معاه وبيتكلم معاه. الراجل اقتنع الزناتي في النهاية عشان يقدم استقالته من نيورشلاند يكون موجود في نادي الزمالك. الراجل طلب يقعد مع جون ادوارد, عمل جلسة مع جون ادوارد حسام الزناتي. في البداية جون ادوارد رفض, ليه هو عنده مشاكل معاه؟ لا خالص فيش مشاكل بينهم من بعض, ولكن جون ادوارد بسبب ازماته مع ادارة الزمالك ما كانش عاوز يقعد يتكلم في بعض الامور, ولكن جلسوا وقعدوا مع بعض جلسة ودية. وحسام الزناتي سأل جون عن بعض الامور الادارية وبعض الامور اللي مر بيها جون ادوارد وجو الراجل عشان يجمع بعض المعلومات عن التعامل ازاي مع نادي الزمالك ومع لاعبين نادي الزمالك.

0: جديد حودة على انرجي. عيني على الحبيب.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

النادي الأهلي عنده لقاء أبو قير للأسمدة، والنادي الأهلي بدأ يشوف إيه اللي ممكن يكون أساسي. بنسبة كبيرة جدا إمام عاشور أساسي في اللقاء، الشناوي أساسي في اللقاء، ولكن قلبي الدفاع مين حتى الآن؟ دي الأزمة اللي موجودة مع الراجل. هنشوف أحمد رضا، هل نشوف ياسين مرعي، هل هنشوف هادي وياسين، ولا هي أحمد رضا وهادي رياض، والاثنين على فكرة لعبوا مع بعض في بتروجيت من قبل، فهل يكونوا موجودين؟ ممكن دي لا. ولكن واحنا بنتكلم عن النادي الأهلي، فالناس من ساعة ما وسام مشي وهي عمالة تقول وسام أبو علي مشي، وسام أبو علي عنده كان أحسن مهاجم، وسام كان لازم يكون موجود. طب ماذا لو وسام أبو علي رجع؟ ده وارد. وسام أبو علي يعني عرض بعض كده الوسطاء وتدخلات مع النادي الأهلي إن وسام عايز يرجع، الأهلي قال له يرجع بس بشروطنا. هي الشروط؟ أولا يرجع فري، يعني يفسخ التعاقد ويرجع ببلاش النادي الأهلي، والأهلي هو اللي يقرر العقد ممكن يوصل لكام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

خلونا بقى نستعرض مع بعض لقاءات الجولة الخامسة وقبل التوقف بقى من دوري المصري. طلع الجيش موحى الساعة 5 النهاردة، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي النهاردة أيضا بس الساعة 8، ده هيكون لقاء جامد قوي ده سيراميكا والبنك. أما بكرة هيكون بترول أسيوط ومودرن الساعة 5، الساعة 5 أيضا دجلة ومقاولين، الساعة 8 عندنا المصري والاتحاد لقاء جماهيري خالص وهيكون لقاء قوي كعادة اللقاء ده. عندك والختام 8 الأهلي وبوئير للأسمدة. آخر الأيام آخر اللقاءات هيكون على يومين بقى، عندنا الأربع جونة ومنتخب السويس الساعة 5، غزل المحلة والزمالك الساعة 8، عشان تم تأجيل ماتشين هم زد وقناة والشرقية إنبي وبيراميدز، تم مدهم أو يعني تأجيلهم يوم، فهتلعبوا الخميس الساعة 5 زد والقناة والساعة 8 نادي الشرقية إنبي وبيراميدز. إن شاء الله تكون جولة قوية ومهمة ونستمتع بيها، ويبعد الإصابات عن اللاعبين بقى، أن لعبتنا إصابات كتيرة في بداية الموسم، نتمنى ما يحصلش إصابات لأي لاعب في أي نادي.

0: رحية. انتو بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: للأسف وقتنا خلص مع حضراتكم، نشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير من في الثمانيات. سلام.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: جديد على انرجي عطار ام العيال.

0: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
1: جديد على انرجي، مريهان حسين، دكتور جراحة.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

على 92.100. مستني كل رسائلكم وكل طلبكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم كل اغاني حظكم يا رب. كل اللي في الشوارع دلوقتي يبقى يومهم سعيد ولذيذ وجميل, واللي بيسمعونا من البيوت واللي بيسمعونا من المطابخ واللي بيسمعونا من الابلكيشن ان شاء الله يبقى يومهم سعيد ولذيذ وجميل باذن الله.

يوم لذيذ بقى، يوم جميل ومود لذيذ كده، والولاد كلها رايحة المدارس وحاجة جميلة، واحنا رايحين نجيبهم، فالمود بقى يبقى حلو بقى. من فضلكم ابعتوا لنا على 92 عايزين تسمعوا ايه عشان نعمل بلاي ليست مع بعض. حلقة النهاردة حلقة خاصة واحتفالا بمولد نجم جميل جدا جدا وحبيب وصديق عزيز، وان شاء الله كده نعمل حلقة لطيفة ممتعة، ولكن هتبقى ممتعة بالبلاي ليست بتاعك كل مستنيها على 92.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه،

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. البلاي ليست، البلاي ليست بتاعتكم مستنيها على 92.100. وأول حد طلب حاجة، طالب لبهاء سلطان. روما طالب حاجة لبهاء سلطان. حاضر، عنا الاثنين إن شاء الله نشغل لك حاجة لبهاء سلطان النهاردة. بقى النهاردة عيد ميلاد صديق، وامبارح عيد ميلاد صديق، هو موضوع الحلقة. ليه بقى؟ لأن الصديق اللي عيد ميلاده النهاردة ما عندوش حاجة نشغلها له في الحقيقة، فكفاية ان انتوا تسمعوا الراديو. هو الصديق العزيز محمد طارق قضا، اللي بقول له كل سنة وانت طيب وألف خير وسعادة. النهاردة عيد ميلاده وحنوع على الهواء، وقول له صبري افتكرك على الهواء برضه فشحك. فده ما عندوش أغاني نشغلها له ده، تمام؟ يعني لو غنى هنقفل كلنا، فما فيش داعي خليها كل عيش. اما بقى الصديق العزيز والزميل العزيز كان في انرجي 92.1، والفنان الجميل اللي كنا يعني وما زلنا طبعا بنستنى ألبوماته تنزل واغانيه تنزل، المرتبط بكل شلتي انا الشخصيه والمرتبط بكل ذكرياتنا، هو النجم الجميل هشام عباس، اللي كان عيد ميلاده امبارح، وبنقول له كل سنه وانت طيب وبالف خير وسعاده. انما هشام بقى عنده اغاني واغاني جميله واغاني كتيره، واحنا عندنا فقره اسمها فوازير الاغاني، فما نجيبش فوازير الاغاني نعملها عن هشام عباس؟ نجيب طبعا، امال ايه. فالنهارده فوازير الاغاني كلها عن اغاني نجمنا الجميل هشام عباس بمناسبه عيد ميلاده، وبنقول له باسم انرجي 92.1 كل سنه وانت طيب. هشام قعد معانا اكتر من 3 سنين كزميل في المحطة، أول لما فتحنا في برنامج فاكر الغنوة دي، وكانت أيام اكتشفنا فيها إنسان في منتهى الرقة، منتهى التواضع ومنتهى الأدب، ولازال صديق عزيز لكل فرد من انرجي 92.1. طيب نبتدي بقى فوازير الأغاني، نبتدي ولا ايه؟ نبتدي ماشي. قال يعني انا مستني تردوا علي، اجهزوا وبعتوا لي الإجابة على 92.100. حاول ايه يعني أجيب حاجة تكون عيناي يا عيناي، إنك نفسي ومنية قلبي، أتمنى أن تسهري لتغني لي وتميلي مع ميولي، يا شوق ألحاني في الجرح تدعين لي وأنت الشافية، أنا تائه في ضروب الهوى لا زاد لدي ولا ماء، والشوق إليك يقودني ساهرا الليالي، أنت الساكن في الخاطر وأنت المقصود في النية. يا ترى أغنية إيه دي؟ ابعتولنا على 92.100، هعيدها في اللينك اللي جاي ونظبط نفسنا، بس اللينك ده طول فمش هعيدها تاني دلوقتي، مستني إجابتكم على 92.100.

الاغنيه الثانيه اللي لسه فاتحين الراديو ومش عارفين احنا بنعمل ايه النهارده، بنعمل فوازير الاغاني ولكن احتفالا بميلاد النجم شمع. بس فالاغاني كلها ان شاء الله ان شاء الله عن او من اغاني الفنان هشام عباس. الاغنيه اللي احنا بنتكلم عنها دي ما كانش لوحده، كانت ديو وكانت اكتشاف لناس كتير جدا، يعني كانوا من المودلز الموجودين في الكليب. في نجمتين دلوقتي موجودين، نجم التمثيل وغناء، الاثنين تصوروا غنوا ومثلوا، الاثنين غنوا ومثلوا على فكره، وغنوا عملوا ألبومز كمان، مش غنوا أغنية كده على الماشي يعني، ومثلوا عملوا بطولات أفلام ومسلسلات وحاجات عظيمة جدا جدا جدا. وكان عمل يتميز برقصة مميزة، مش ممكن ما أقول اسمه وراح نفسي بقى، ما ينفعش كده، هقول الفزورة وبعتولنا الإجابة على 92. عيناي يا عيناي لك نفسي ومنية قلبي، تمنى أن تسهري لتغني لي وتميلي مع ميولي، يا شوق ألحاني في الجرح تدعين لي وأنت الشافية، أنا تائه في ضروب الهوى لا زاد ولا ماء، والشوق إليك يقودني ساهرة الليالية، أنت الساكن في الخاطر وأنت المقصود في النية. يا ترى دي أغنية إيه؟ بعتولنا على 92 100 اديها.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: والآن أنا أوان الإجابة على أول فزورة من فوازير الأغاني احتفالا بنجمنا هشام عباس، ومعنا أسماء على التليفون. يا أسماء
2: أهلا وسهلا.
1: إزيك يا أسماء؟ عاملة إيه؟ كله تمام؟
2: ألو.
1: أيوة معاك، سمعني؟
2: الخير.
1: مساء الفل، عاملة إيه؟ كله تمام؟
2: الحمد لله كله حلو.
1: الحمد لله. عندك حد في المدارس ولا ربنا معاك؟
2: أنا حجيب سدرة من المدرسة أهو.
1: تروحي وتجي بالسلام ان شاء الله.
2: عارف الميعاد يعني مظبوط.
1: طبعا طبعا، هو ده ميعاد مجايب المدارس واتوبيسات المدارس، عشان كده بنقول لهم كونتنت ليهم يعني.
2: بالظبط كده.
1: طيب قولي لي بقى يا ترى ايه هي الاغنيه؟
2: والله انا ضحكت بس على طريقتك في حكي الاغنيه، يعني لذيذه جدا يعني. بس اول ما خلصت انت كلام لقيت نفسي بقول عيني عيني نفسي ومنى عيني.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. هل لحقتيها في الرحلات عيني ولا ما لحقتيهاش؟
2: اكيد اكيد لحقتها طبعا، وفي الجامعه وحاجات حلوه وذكريات حلوه يعني.
1: يعني لحقتي الرقصه بتاعت عيني لانها كانت مميزه، وكان يعني لب بتصويره بتصميمه كله كان جديد.
2: السقفه اللي في الاغنيه والرقصه كلها كانت حلوه جدا طبعا، لحقتها اكيد.
1: صحيح، ايام جميله، وان شاء الله كده باذن الله سدره تحضر ايام ألذ واجمل. ما اعرفش هيرقصوا روبوتات بقى ولا ايه، ما الله اعلم، بس يعني ان شاء الله ربنا
2: ان شاء الله ربنا يكرمهم.
1: الله يخليكي، نورتينا يا اسماء، وسلمينا على سدره لما تجيبيها.
2: الله يسلمك، شكرا قوي، باي باي.
1: عيني نفسي ومنى عيني دي، وما بين الكب وحميد الشاعري والنجم الجميل هشام عباس. تعالوا نسمعها ونرجع لكم على طول، وخمنوا كده مين اللي كان في الكليب ده. نجمتين غنى وتمثيل، قولوا لي على 92 مية.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: خلونا نسلم على اللي بعتونا على 92100 رقم اخره 204 روما. مساء الفل عليك يا روما, مساء الفل على عبد الوهاب علي واحمد السعدي وكمان محمد مصطفى, لمياء, اسماء, مروه شريف, اسامه محسن, محمد طنطاوي رقم اخره 69 رقم اخره 20 وفي رقم اخره 204 بس طلب اغاني. حاضر, هنحاول نشغل لك كل اللي عايزه. ورقم اخره 45 ورقم اخره 10. وكنت بسألكم عن المودلز الموجودين في كليب عيني للكابو حميد الشاعري والنجم الجميل هشام عباس, موضوع حلقتنا النهارده. وهم كانوا نجمتين, يعني كانوا لسه طبعا في بدايه طريقهم, ولتكن متهيألي يمكن ده كانت اول خطوه, كانت نيكول سابا النجمه اللبنانيه الجميله واللي طبعا تألقت كمغنيه سواء مع فريق فور كاتس او بعده, وده بجانب كمان عملها كممثله ونجمه لافلام ومسلسلات كتير, وكذلك ماي سليم اللي اشتغلت كنجمة غناء وكمان نجمة تمثيل, والاثنين كانوا من ضمن المودلز اللي كانوا موجودين في الكليب. اعتقد ان المين موديل كانت نيكول سابا في الكليب ده. وعايز بس اقول الاغاني اللي مطلوبة, الليل ونجومه, وانا عينه, نانسي عجرم, سيدي يا سيدي, نوال الزغبي, كلي. انت قلت لي انت مجهز ايه يا استاذ اسلام؟ قصر بعيني, قصر بعيد, قصر بعيد تامر عاشور. ولكن قبل ان نسمع قصر بعيد تامر عاشور, قل عني مجنون, قل عني واهم, لكن خذها مني كلمه فاصله ستحن الي يوما. قل عني مجنون, قل عني واهم, لكن تاكد ومن دون مواربه ستشتاق لي في يوم من الايام. يا ترى دي اغنيه ايه للنجم هشام عباس؟ بعتونا على 92100 وهعيدها لما نرجع من الفصل والاعلانات. وقصر بعيد لتامر عاشور.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: جديد حودة على انرجي. عيني على الحبيب.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
2: طلبة الجامعة أنا مستنيكو، أنا مستنيكو، ما تقلقوش يعني هحتفل بيكو زي ما احتفلنا بالمدارس بالزبط. يا سلام، بس انتوا ببسطوا. لا، بتوع الجامعة بيبسطوا كده كده وبيصدقوا بصراحة، وأيام الجامعة دي أيام لا تعوض أبدا. نرجع تاني بقى للاحتفال بعيد ميلاد شمع عباس من خلال فوازير الأغاني، والأغنية اللي جاية دي أغنية كانت حلوة قوي قوي قوي لشمع عباس، وأعتقد أنها واضحة من الكلام. اديها. قل عني مجنون، قل عني واهم، لكن خذها مني كلمة فاصلة ستحن إلي يوما ما. قل عني مجنون، قل عني واهم، لكن تأكد ومن دون مواربة ستشتاق لي في يوم من الأيام. يا ترى الأغنية اسمها إيه؟ سهلة ها؟ أو لا، تاني مرة كمان عشان الحبايب. قل عني مجنون، قل عني واهم، لكن خذها مني كلمة فاصلة ستحن إلي يوما ما. قل عني مجنون، قل عني واهم، لكن تأكد ومن دون مواربة ستشتاق لي في يوم من الأيام. على 92 مستني كل حلولكم. اديها.

هناخد ان شاء الله حد منكم يجاوبنا على الاجابه الصح في اللينك اللي بعد راس الساعه على طول. عبد الوهاب علي بيقول هو اسلام طالع بدورين في مصر والبرازيل، اصل الصبح كان في اسلام مع سلمى في شفت الصبح ودلوقتي في برضو اسلام، ولا ده اسلام غيره؟ لا لا، اسلام في مصر، اسلام في مصر وفي الاستوديو، انا في البرازيل في ساو باولو وسلمى في الانفوشي في اسكندريه، واسلام هو واسلام هو الموجود في الاستوديو عشان يبدع في هذه البلاي ليست الجميله ويخرجنا على الهواء. وده بقى تكنولوجيا، امال ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، ربنا يكملنا دايما كده بالستر باذن الله. شكرا لكم، تعالوا نسمع اغنيه ورص ساعه ونرجع لكم على طول.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بيكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها ولسه بنعمل فوازير اغاني عن نجمنا هشام عباس، واحنا دلوقتي في الفزورة الثانية والمفروض ان معانا الاجابة، صح كده ولا ايه؟ معانا الاجابة؟
2: معانا الاجابة.
1: دي مروه معايا، بس هو واضح ان اسلام مكسوف يتكلم ولا حاجه، مش ما قاليش حاجه في وداني انه جابك على التليفون. مروه شريف معايا على التليفون، اخبارك ايه يا مروه؟ كله تمام
2: الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. لا ما سمعتكش يا اسلام، واضح انك اتحسدت عشان بيسالوا عليك في البرازيل ولا في مصر فما سمعتش. يلا حصل خير. انت طبعا ولادك لسه صغيرين ما راحوش المدارس.
2: المفروض كنا هنروح السنه دي يعني، بس حوار في المدارس كده كنت هينزلوا السنه دي.
1: احسن يا ستي، فرق ايه مستعجله على ايه والنبي؟ انا مش فاهم. ما تخليك يا قاعده
2: خلاص، انا قاعده
1: وانت عارفه، انت عارفه مشوار المدارس ده عامل ازاي ومصاريف المدارس عامله ازاي. خليكوا
2: قاعدين بتتفرجوا على فيلم، بيعملوا كل حاجه مع بعض
1: بالظبط. بسم الله ما شاء الله، مروه عندها ثلاث توائم الله اكبر، فيعني حملت الله يقوي جوزك ان شاء الله كده، ان شاء الله ربنا يقوي باذن الله
2: يا رب. اللهم
1: ما هي الاغنيه يا ترى؟
2: قول عليا مجنون.
1: قول عليا مجنون، قول عليا مجنون. إذا وديت الثلاثة المدرسة الصلاة خليكم بقى حين سنة كده
2: إن شاء الله.
1: لك ذكريات مع أغاني هشام عباس؟
2: والله ما يعني أنا مش بحبه قوي، بحسه والله لا مش قصدي.
1: أمال عمالك جاوبي، عمالك جاوبي كل الإجابات دي على الأغاني دي من أول الحلقة ده يا دواد. أنا قلت الحماس إيه؟
2: لا انا قصدي ان الاغاني هي اللي سايكو يعني، فاهم؟
1: الاغاني اوكي
2: الاغاني هي تحسها كده يعني مش المود بتاعي صراحه، مش

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.
1: عدنا إليكم مرة أخرى ومعانا فزورة جديدة من فوازير الأغاني. بعتونا كمان يا جماعة البلاي ليست اللي انتوا عايزينها، احنا بنشغل أغاني ثانية غير أغاني هشام عباس، فبعتونا البلاي ليست اللي انتوا عايزينها على 92.100 واحنا زي ما انتوا شايفين كده شغالين، يعني ايه مساكتين في البلاي ليست اللي انتوا بتبعتوها. الفزورة القادمة: أين حبيبي؟ أين قلبي؟ عسى الله أن يعينه على الهوى وطول البعاد. غاب أعز الأحبة وقلبي ذائب وحبيبي يزداد عنادا. يا ترى أغنية إيه دي؟ سهلة ومشهورة قوي وليها قصة كده، هنبقى لا مش هي دي، واحدة تانية ليها قصة. أين حبيبي؟ أين قلبي؟ عسى الله أن يعينه على الهوى وطول البعاد. غاب أعز الأحبة وقلبي ذائب وحبيبي يزداد عنادا. يا ترى الاغنيه دي اسمها ايه؟ ابعتوا لنا على 92.100. عايز اقول لكم معلومه كده على المشي عن هشام عباس. هشام هو اللي كان هيعمل دور النجم احمد السقا في فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، ولكنه ما حبش انه يعمل الدور ده. لما دخلت مع هشام على الهوا وسالته في الموضوع ده قال لي لانه كان

كان طالع يعني بيغني في نايت كلاب وبتاع, فانا ما حبيتش يعني وقتها ان الموضوع يعني يتفهم كده. وتعرفين كمان وقتها كانوا لسه الفيلم يعتبر تجربه شبابيه جديده, فكانت مغامره, وكمان طالع بيغني في نايت كلاب, فكانت المواضيع هتبقى مش تمام بالنسبه له. ومن هنا جاءت فتحه الانطلاقه لمين؟ لنجمنا الكبير احمد السقا.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: على انرجي فريد ترجع ايه

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: رجعنا، عايز اسلم على كل اللي بعتلنا على 92 100، صلاح غطاس ومروه واحمد السعدي ودينا بشير، مساء الفل عليك يا دينا، ورقم اخره 45 ورقم اخره 175، وشوشيت مساء الفل عليك يا شوشيت، صباح الورد، خلصت طبخ ومركزه معاك. ايوه كده، شوشيت من الناس اللي بتسمعنا من المطبخ، وانا يعني ليهم معزه كبيره في قلبي اللي بيسمعونا هم بيطبخوا، دول ده بيبقى حاجه جميله قوي. مساء الفل على رقم اخره 414، مساء الفل على رقم اخره 45. افكر كل اللي داخلين لسه بيسمعونا دلوقتي، احنا بنعمل النهارده فقره فوازير الاغاني، ولكن بيعملها على اغاني النجم هشام عباس، وهفكركم بالفزوره واللينك اللي جاي، هيبقى معانا حد علشان يجاوب الاجابه الصح. اين حبيبي اين قلبي، عسى الله ان يعينه على الهوى وطول البعاد، غاب اعز الاحبه وقلبي ذائب وحبيبي يزداد عنادا، يا ترى اسم الأغنية ايه؟ سهلة والله، وفي ناس كتير بعت الإجابات الصح، خلينا نشوف مين هيبقى معنا على الهواء في اللينك اللي جاي. بعتوا لنا كل اللي انتوا عايزين تسمعوه والإجابات على 92 100. ولا نص يا جماعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: عدنا عليكم مرة أخرى. خلينا بقى دلوقتي نحل مع دينا. يا دينا ألو.
2: أيوة مساء الخير.
1: مساء الفل، أخبارك إيه؟
2: الحمد لله كله تمام الحمد لله.
1: بتجيبي حد من المدرسة ولا ربنا عافاكي؟
2: لا والله لسه، أنا سايباه في المدرسة ورجعت.
1: أوكي. يعني إنما في حد في المدرسة، هو ده المهم في الموضوع.
2: يلعب الأستاذ فخلاص قال لي خليني خليت.
1: خليني؟ إيه مش هيروح النهاردة هيطبق لبكرة ولا إيه بالظبط؟
2: لا هما السيستم بتاع المدرسة عندهم أنشطة بعد الدور.
1: اوكي.
2: ساعات بس بنكمل عشان يكون نشاط وعجبه يعني، فراح بقى.
1: فسبتيه وهتروحي؟
2: انا بدرس معاه فانا سبته في المدرسة.
1: اوكي. الموضوع في بيته يعني، الموضوع في يعني ما هيئة تدرس اسرة واحدة.
2: الصبح عادي على فكرة.
1: طيب كويس قوي كويس قوي، ربنا يخليه لك يا رب.
2: ربنا يخليك.
1: الاجابة بقى ايه؟
2: فينو حبيبي فينو قلبي. الله
1: يا سلام يا سلام على النشاط والحيوية. شوف عشان ابنها ثابته. أيوة. في المدرسة بس، ده لو ابنها معاها ما كانت هتغني كده أبدا.
2: ساعتها البوزيتيف انرجي شغالة، في حاجات كتيرة كده
1: إن شاء الله. دايما دايما دايما عندك طاقة إيجابية بإذن الله
2: يا رب. أمين إن شاء الله إن شاء الله.
1: عندك ذكريات مع هشام عباس، مع أغاني هشام عباس؟
2: كتير دي. وكان في واحدة تانية اللي هي كان اسمها ايه، بس ده بالذات هشام عباس ليه علاقه بواحده صاحبتي. كنا بنسافر مع بعض شرم والغردقه مع عائلتنا. أوكي. يعني وبنشغل عربيه وبنمشي في الشوارع وصوتها عالي، فعاملين دوشه وازعاج باغاني هشام عباس.
1: الله.
2: لا
1: هو فعلا ألبوماته لسنين طويلة كانت يعني، كان الناس كتير بتستناها علشان خاطر تبقى هي اغاني الصيف بالنسبة لها.
2: لا واغانيه حلوه في الفتره دي قوي يعني. انا معلش مش هقول اسم صاحبتي يا ريما. انت سامعاني بجد؟ انا وحشاني جدا.
1: الله ما تكلمهاش ليه؟ طيب
2: هكلمها. حاضر
1: تكلميها من فضلك. يعني اديك افتكرتيها النهارده في الراديو، فاعملي لها تليفون بعد ما تقفلي بقى.
2: ايوه انا ان شاء الله هعمل كده.
1: ايوه كده. ما معكيش بقى الولد في المدرسه فقاعده براحتك فتكلمي براحتك.
2: ايوه I'm free يعني خلاص كده الحياه ولا.
1: متشكر يا دينا على المكالمه الجميله دي، وان شاء الله يومك يبقى جميل باذن الله.
2: يا رب امين. دينا جميعا
1: شكرا لك. مع الف سلامه. مع السلامه. فينو حبيبي فينو قلبي، الله يعينه على الهوا وطول البعد. هشام عباس وراجع لكم على طول.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.
1: عدنا إليكم مع آخر فزورة من فوازير الأغاني في حلقة خصصناها للاحتفال بنجمنا الجميل هشام عباس، اللي بنقول له كل سنة طيب بمناسبة عيد ميلاده، وإن شاء الله بكرة بقى تبقى حلقة جديدة مختلفة بإذن الله. أنا وفرت قلت النهاردة تبقى حلقة أغاني، ووفرت الأخبار، ووفرت الكلام في أي موضوعات على جنب. امبارح اتكلمنا عن 11 سبتمبر، اتكلمنا عن كم موضوع يعني حساس، فقلت النهاردة نغير الموضوع كلية مطلقة. ماشي، اسمعوا بقى، هي دي بقى الأغنية اللي ليها قصة. أرغب أن أنسى الناس والعالم بأسره حين أكون إلى جانبك، أود أن أجد فيك كل ما أحب، أتمنى أن تشعري بي وتفهميني من نظرة عيني، أنت روحي قلبي حبيبتي ملاكي، قد تركت حياتي من أجل أن أكون معك، قلبي هو من اختارك، فاحذري فالحب غدار، سواء كنا في جنة أو في نار، يا حبيبتي إني أفديك بكل ما أملك. صعبة شوية، مش مهم أن أنا أقولها تاني. أرغب أن أنسى الناس والعالم بأسري حين أكون إلى جانبك، أود أن أجد فيك كل ما أحب، أتمنى أن تشعري بي وتفهميني من نظرة عيني، أنت روحي قلبي حبيبتي ملاكي، قد تركت حياتي من أجل أن أكون معك، قلبي هو من اختارك، فاحذري فالحب غدار، سواء كنا في جنة أو في نار، يا حبيبتي إني أفديك بكل ما أملك. يا ترى الأغنية أغنية إيه؟ بعتونا على 92 مئة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: خلينا اقول لكم هنت عن الاغنيه دي لان هشام حكى لي القصه بتاعتها. هو بعد ما سجل الاغنيه اختلف مع شركه الانتاج المنتجه الاغنيه دي ورفض صور الفيديو كليب وكان في ما بينهم خلافات وحاجات كده، فهم عملوا فيديو كليب كرتون. يعني شخصيه هشام عباس كانت كرتون والفيديو كليب كان كرتون، يعني للحظ الكليب طلع دمه خفيف جدا وكان فيه رقصة وكان دمه خفيف جدا بجد، لدرجة ان هشام يعني عجبوا الكليب بعد ما اتعامل، مع انه ما كانش موافق وكان فيه خلافات ما بينهم وخلافات على التعاقدات وهو رفض يصور الكليب، فهم عملوا الكليب كرتون طلع لطيف جدا. هقول لكم الفزورة تانية واقول اسمها في اللينك اللي جاي ان شاء الله. أرغب أن أنسى الناس والعالم بأسره، أكون إلى جانبك، أود أن أجد فيك كل ما أحب، أتمنى أن تشعري بي وتفهميني من نظرة عيني، أنت روح قلبي، حبيبتي، ملاكي، قد تركت حياتي من أجل أن أكون معك، قلبي هو من اختارك، فاحذري الحب غدار، سواء كنا في جنة أو في نار، يا حبيبتي إني أفديك بكل ما أملك. تا تا تا. يلا نسمع أغنية ونرجع لكم بعد الإعلانات.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة اللي كنا مخصصينها للاحتفال بنجمنا هشام عباس وبعيد ميلاده من خلال فقرة فوازير الأغاني. رب تكونوا بسطتوا واستمتعتوا بحلقة النهاردة. والأغنية الأخيرة هي أغنية شوفي تارتانتا اللي هنسمعها في نهاية الحلقة. عايز سلم على كل اللي بعتونا على 92100، وسلم على مروة، وسلم على محمد شلبي، وسلم على شوشتة، وكمان أسلم على رقم آخره 86، رقم آخره 175، وشيرين نشأت، ورقم آخره 45، وأسماء وسدرة، ورقم آخره 20، وأحمد السعدي، ورقم آخره 14، والباقي أعتقد أن أنا قلتهم. إن شاء الله كده يومكم يبقى مليان بالسعادة والبركة. يا رب كل الطلبة اللي راجعين في أوتوبيسات المدارس يكونوا مبسوطين ومصحصحين وملعلعين معانا، وكل أولياء الأمور يكونوا رجعوا بأولادهم للبيت إن شاء الله. سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج أشعب إنرجي مع المنصور ومنا عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. وبكرة بإذن الله معادنا مع حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: مساء الخير، مساء الفل، اخباركم ايه وعاملين ايه؟ وحلقه جديده من عايشها بانرجي.
1: يا مساء الفل. الناس اللي بتسمعنا بنحبكم كده من اول ما بنخش، يعني بنتطلع ان احنا نعمل الحلقه وبنجري. يعني تلاقوا مثلا منه وهي داخله الحلقه مش يعني بتقول لي على التليفون يا وائل مش لاقي ركنه، عايزه اروح ابدع وادي رسالتي الاعلاميه. ففعلا حلقة
0: انت عارف ان انت الهمتني اصلا بحاجه لمده بس 10 دقائق بالظبط.
1: يا ربي.
0: بصوا يا جماعه، انا كنت بتكلم في التليفون دلوقتي، ف ما مهم يعني حاجه بكلم فيها، فقلت رايي بصراحه يعني قلت والله انا رايي كذا كذا، فوائل راح مبرق لي هو يعني ما بنقولش كده ماشي. فبعد كده اكتشفت ان كل واحد مننا عنده حاجة اصحابه بيبرقوا له عليها، هي مش حاجة عيب خطير يعني، بس هو في ازمة معينة، ممكن حد بيقول اي حاجة اللي بتيجي في دماغه، ممكن حد بيكون قصده حاجة حلوة بس بتبوظ منه، ممكن حد بيسأل اسئلة ما ينفعش يسأل، حاجات بقى كده. ايه الحاجة اللي اصحابك بيبرقوا لك دايما عشانها؟
1: انا ببرق لواحد صاحبي على التبريقة بتاعته.
0: اه ده انا
1: لا لا ده انا وانتي على الهوا. لا بتكلم واحد صاحبي انه في العادي واحنا قاعدين في كافيه او حاجه، فممكن مثلا يجي شخص احنا نعرفه او منحبوش، عارفه اللي هو بصي مين جه او يعني
0: ايوه،
1: فالتبرئه بتاعته بتفضح الموضوع، فانا اروح مبرئ فيبقى احنا الدين مبرئين.
0: طب انت اصحابك بيبرقوا لك على ايه دايما؟ بتعمل ايه تخلي اصحابك يبرقوا لك كده؟
1: مش عايز ادعي المثاليه.
0: مثاليه ايه يا وائل؟
1: ايه
0: ده تقريبا هم بطلوا يبرقوا من كتر الحاجات اللي فقدوا الامل،
1: جالهم جحوظ
0: بجد. فقدوا الامل.
1: عارفه الجحوظ
0: ده يوم مفضل مبرق 24 ساعه. 9210 رقم الاس ام اس، قلنا نمسي عليكم ونشوف صحابكم بيبرقوا لكم ليه.

0: بص انا عايز اقول لك على حاجه، لو عايز البرنامج ده ينجح ويكمل انت محتاج ايه؟ تان انستول التيك توك من عندي، عشان انا قاعده 24 ساعه تيك توك بطلع لك حاجات.
1: ايه بقى طلعتي ايه بقى؟
0: بص انا بصراحه شفت الحوار ده يوم الخميس اللي فات بس نسيت اقوله امبارح. واحده شغلتها عجبتني جدا يا وائل.
1: ايه بقى مين؟
0: واحده متخصصه شغلتها بقت بتاخد ايه بقى 1 رزمة دولار 2 رزمة دولار كده،
1: تعمل بوما
0: بتسمي الاطفال،
1: بتسميهم
0: وائل.
1: يعني ايه بتسمي؟
0: يعني بيروحوا لها العائلات يقولوا لها احنا عايزين نسمي طفلتنا الثالثه، تفتكري نسميها ايه؟ فهي بقى تبدا شغلها. هي كانت اصلا نيرس، كانت اصلا ممرضه
1: اوكي
0: في مستشفى اطفال ومش عارف ايه،
1: فهي بتدعي انها شافت اطفال كتير وفاهمه دلوقتي سايكولوجي.
0: لا ده انا قعدت ورا الموضوع ده سهرت عليه لحد الساعه 3 الفجر. ده
1: فالناس بتروح هي تنقي اسم البيبي بس بناء على طبعا قاعده بتبيع لهم فيها الهوا
0: بالظبط كده. تروح تقعد معاهم تقول لهم طب قولوا لي بقى اسامي العيله عندكم، اسامي اخواتها، ايه الحاجات اللي بتحبوها، بتحبوا تاكلوا ايه، بتحبوا تخرجوا فين، البلاد اللي رحتوها، ذكرياتكم عادي.
1: والاسم اللي هتاخده ده ممكن يديها طاقه كويسه لما تتولد.
0: مش طاقة، هي بتختار له اسم. ولو عيلة مثلا
1: ما بتختار له اسمه، عشان بيقولك ساعات انه اسم الشخص بيبقى فيه حظه من نصيبه
0: من اسمه. ما اعتقدش ان هي بتتكلم في حظه من اسمه.
1: لا ما هو اكيد اذا واحدة باعت دي هتبيع ده،
0: يعني ممكن نبقى نعمل لها كي بي اي زيادة تدخل ديليفربلز اكتر في المشروع.
1: ايه ده؟
0: وبعدين يقولك لو عيلة ارستقراطية مثلا هي بقى بتتكلم في الموضوع ده، انه بتختار اسامي مش درجة. يعني اسامي معينه جدا ما تبقاش كومن، او تختار اسامي ليها طابع خاص. وتختار حاجات بقى كده، بتشوف وقع اسامي الاخوات وتسمي التالت او الرابع او ايا كان. وفي بقى اكسترا سيرفيس بتقدمها.
1: ايه بقى؟
0: ان لو الاسم ما عجبكش بعد فتره
1: بتغيره.
0: فانا حسيت انه إيه، برافو، يعني ايه ده، حلو المشروع ده.
1: اوكي
0: مش احنا كنا بنعمل كده باين على الهوا؟ مش مره اخترنا اسامي طفلين باين
1: مرة كده، بس كانت حاجة كده يعني، كانوا عشان بنحب الناس اللي بيسمعونا.
0: أيوة
1: بس
0: دي طلعت مشروع.
1: أتعرف أنا إيه السؤال اللي مجنني؟
0: إيه بقى؟
1: والله العظيم يا منة، بس من غير تريقة، تعين فكر فيها.
0: أنا معاك.
1: ليه؟ يعني مثلا تلاقي في أمريكا واخدين أسامي من عندنا، زي كوين لطيفة، جمال براون، واخدين أسامي صوفيا صفية، وفي أسامي كتير كده. حلو
0: ماشي.
1: في مصر ليه ما بناخدش اسامي من عندنا؟
0: لا هو الاسامي المصريه رجعت تاني.
1: لا هرجع تاني، ليه ما بناخدش اسامي من عندنا من الحقبه الفرعونيه؟
0: يعني ما هو برضو ما حدش هيسمي ابنه امنحتب.
1: ليه؟ لا ليه ما نسميش اخناتون؟
0: في اخناتون، انا شفت اخناتون.
1: نفرتيتي، كليوباترا، والله بتكلم بجد، ليه ما بنسميه؟ حموت واعرف يعني هي الاسامي دي ليه وحشه؟
0: لا مش وحشه طبعا، بس خلي بالك الاسامي الشهيره بقت مرتبطه ببراندز. ماشي، فانا مش فاهم.
1: ما انا فاهم، بس يعني ممكن مثلا ليه ما يبقاش مثلا انا اسمي مثلا خفرع منصور. ايه اللي مضحك؟ ها؟ او انت مثلا اسمك ما اعرفش.
0: لا سيبني انا في حالي يعني. ارجوك ما تسمينيش.
1: ليه؟
0: ليه ما تسميني؟
1: بس ما فيش اسامي ستات فرعونيه كتير، هي بس نفرتيتي
0: وايزيس.
1: ايزيس، ما هو ايزيس في بنات اسمهم ايزيس. طب مش معنى ايزيس بقى
0: في مش منتشر برضو.
1: ليه ما يبقاش مثلا اسمك حتشبسوت عامر؟ ايه المضحك؟
0: مش تمام. هتدلعني تقول لي ايه؟ طيب بجد
1: سوت.
0: لا وائل
1: والله بتكلم. يعني انا مثلا حتشبسوت عامر وخفرع منصور، ليه ما يبقاش عندنا الاصاله دي في الاسامي؟
0: طب هو انا مش فاهمه، هو فريد ومراد وفؤاد والحاجات دي اثروا معاك في ايه؟
1: ما اثروش معايا. طب هم اثر معاهم ايه مارك وازميرالدا؟ هم بيسموا لطيفه وبيسموا صوفيا وبيسموا حاجات اسامي بتاع عربيه واميره ومش عارف.
0: ايوه عشان برضو هتلاقي كل واحد يعني في هنا اصول افريقيه، في هنا
1: هو
0: اصول
1: انت
0: عربيه.
1: انت ليه بتعارضيني؟ هو انت المفروض تفتخري بالفرعنه.
0: انا مفتخره مبدئيا قدماء المصريين،
1: وبعدين يكون عندي اطفال مثلا، انا بحب مثلا امنحتب مثلا، بعشق الاسم ده، ممكن اسمي امنحتب الاول امنحتب الثاني. لا صح، لا كده غلط. لا صح.
0: طب انا عندي سؤال.
1: لا كده، لا فعلا انا كده زودتها، بس تعالي نرجع. انا اسف.
0: مين مين اللي بيسمعنا اسمه مش دارج؟ يعني لما بتقول اسمك لحد بيقف كده شويه، اللي هو ايه اسمك بعدين يقولك اسمك حلو قوي او اسمك غريب ايا كان.
1: طب معلش اقول حاجة والله بتكلم بجد انا مش بهزر يا جماعة، لو سمحتوا ساعدوني في الحتة دي، عايز اشوف واقع اسميكو عامل ازاي، كل واحد يختار لنفسه اسم فرعوني ويقول لنا معاه اسم عيلته. يعني مثلا حتشبسوت عامر،
0: ايوه
1: انا هكون خفرع منصور، اختار اسم وقول لنا وشوف هيبقى لايق ازاي. لو سمحت لو سمحتي ابعتوا لنا على 92100 رقم الاس ام اس 92100 وخدوا الموضوع بكامل الجديه، ابعتوا اساميكو الفرعونيه باسم العيله وشوفوا هيبقوا لايقين على بعض ازاي. بس الاهم هتختاروا اسم من انهي اسره.
0: الاغنيه دي طلبت نوايا المخصمات، هي نوايا اللي غيرت اسمها؟
1: ما اعرفش مخصمات
0: كانت مليكه او حاجه، كانت نوايا بقت مليكه حاجه كده يعني
1: مش عارف.

0: عيشها انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. تابعونا على فيسبوك،
3: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.
3: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
4: أنا وائل منصور.
3: وأنا من نعيمة.
5: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement.
6: من موضوع لموضوع، وفتحنا قصه الست اللي طلعت على تيك توك بتتكلم عن شغلانتها، وان هي شغلانتها بتكلم في مش فاكره في انجلترا ولا في امريكا، انه شغلانتها ان هي بتسمي الاطفال. يعني الاسره بتروح لها، ظروفنا عامله كذا،
4: انتقلنا على على الاسامي الفرعونيه.
6: راح وائل فتح الموضوع، قال لك الاسامي الفرعونيه ليه ما نرجعش نسمي اسامي فرعونيه تاني.
4: عايز اقول لك حاجه، ان انا جسمي اشعر دلوقتي من رساله جات لنا.
6: ايه بقى؟
4: والله العظيم، بس لو ده نفس الشخص اللي انا قريت عنه. بصي،
6: مين اللي انت قريت عنه؟
4: في حد بيقول انا اسمي بجد واخواتي زوسر ومينيس
6: ومينيس
4: ومينيس، او اللي هو مينيس يعني.
6: اه
4: انا بطلع محتوى للحلقه.
6: اه
4: فبيقول لك انه في 2014 قصه موثقه في الصحافه المصريه، اسره مصريه الاب سمى فيه اولاده الخمسه زوسر ومينيس ورمسيس وخوفو ونفرتيتي. فقبل ما اقول القصه،
6: بس هي لو كده كان هيقول اخواتي كذا،
4: ما هو ممكن يكون مكسل، بس يعني واحد يكون عنده نفس الاسمين دول، هل انت نفس الشخص ولا لا؟
6: انا اشك، بس لو انت نفس الشخص يا رقم اخره 5-3-3 قول
4: لنا، عشان القصه حلوه قوي قوي قوي. احنا معنا تليفون.
6: محمود.
4: محمود،
6: ايه ده يا محمود؟
7: ازيك يا وائل؟ ازيك يا
4: منعم؟ عامل ايه؟
7: الحمد لله تمام، اخباركم ايه؟
6: محمود، انت دلوقتي عملت لي اشتغاله سريعه وقلت لي على فكره انا عامل دبلومه في الموضوع ده. قلت دبلومه ايه؟ دبلومه ايه يا ترى بتاعت الاسامي دي؟
4: اه ايه بالظبط؟
6: طلع انه لا،
7: ده علم واسع جامد قوي قوي قوي.
6: ده علم واسع. بص محمود، بيبيع.
4: قول لنا بقى يا محمود.
7: ومدارس بقى، فاهم انت؟ مدارس كل واحد ليه طريقته اللي بيشتغل بيها.
6: انت بقى تشتغل بأني طريقه؟
7: لا بصي، هو انا يعني دخلت الاي اي في الموضوع ده فانجزت شغل كتير.
6: محمود، انت بتشتغلي
7: متميز في الشغلانه.
6: انت بتشتغلي؟
7: انا ميديكال ريب في شركه ادويه بيطريه.
6: ميديكال ريب، طيب حلو. يعني انت برضو جزء كبير من شغلتك البرزنتيشن والبيع.
7: ايوه بالظبط.
6: فانت قررت تبيع لنا المشروع ان انت هتعمله دلوقتي. ده وانت في طريق الشغل.
4: واحنا محتاجين نسبه بقى عشان احنا اصحاب الفكره.
6: ايوه
7: انت كربك ده، انا هشغلك معايا.
6: ده يشارك وائل؟
4: لا لا، انا هكون شريك بالظبط.
7: ايوه بالتل.
4: لا اشتغل عنده عشان لو الفاس وقعت في الراس.
6: ما مفيش مصاريف.
4: مفيش مصاريف،
6: ما هيخسر ايه؟
4: بالظبط.
6: طب انا عندي سؤال يا محمود، انت محقق كام في المية من التارجت في شغلك لحد دلوقتي الشهر ده؟
7: يا 65.
6: طب حلو حلو، الحمد لله هانت.
7: لا انا خلاص بقى ممكن اغير الكارير ده خالص.
6: نورتنا.
7: لا وقت، مش لاقي وقت يا منى.
6: صحيح.
4: بشكرك.
6: ميرسي.
4: بقول لك ايه، كان في لقاء ما بين احمد السعداني واشرف عبد الباقي قديم، ديت رساله بتقول كده، بيقول ان صلاح السعداني كان هيسميه سقن نون رع. فتخيل لما يبقى احمد السعداني اسمه سقن نون رع.
6: معرفش
4: ايه. بصي، من الاسامي الغريبه في حد بيقول لي ان اسمي ايميل.
6: ايميل
4: مش ايميل صح؟
6: اسمه ايميل.
4: ايميل مش، بس ده مش غريب خالص.
6: ايميل مش غريب. لا انا
4: regarding the weird names، انا اسم قريبتي كريز وهي على فكرة مش جان زي دي حبيبة الصباغ، دي فوق الثلاثين سنة،
6: دي لذيذة قوي،
4: اسمها كريس، حلوة قوي
6: على فكرة، اسمها حلو.
4: بزيت لما تقعد في كافيه.
6: في هاني فتحي بيقولي ممكن يبقى اسمي خوف وفتحي، ممكن رامي صبري لو تعرف. هالة كريم بتقول ممكن الملكة تي أم إخناتون وجد توت عنخ أمون.
4: يبقى اسمها تي،
6: تي كريم.
4: تي كريم، الله، تحفة يا هالة. الأسامي القديمة نفتخر بإنجازاتهم على مر العصور، لكن المنطق إن احنا نعيش مع الواقع. ده عبد الوهاب علي. في كمان حد بيقول أنا بحب نفرتيتي قوي، دي مش أي حد،
6: دي عالية،
4: فيبقى اسمها نفرتيتي زيد. وفي كمان
6: حد بيمسي قالك هبقى خوف والحديني من مصر.
4: وعلى فكرة ما في مينا كتير يا وائل، أنا مينا سعد.
6: في مينا كتير، هو مينا الاسم أكتر اسم من مصر القديمة يعني.
4: أقولك أنا معي إحصاءات بقى،
6: قول
4: تعالي.
6: أنت ما تدخلش فاضي كده.
4: هو ما فيش إحصاء رسمي منشور إنه في إيه الأسامي الفرعونية الرانكس بتاعتها، علشان ما حدش يمكن سألكني أنا وإنتي. بس في قاعدة اسمها فوي بيرز، وديت تقديرات لأسامي السكان ومش تعداد حكومي حديث يعني. أكتر اسم ممكن يكون فرعوني في مصر تقريبا، مش تقريبا، هو مينا.
6: طبعا
4: موجود عند 127 ألف في مصر، يعني واحد من كل 727 مصري، وده حسب بيانات فوربس فورب بير. ماشي. طبعا مينا مش بس اسم قبط حديث، واسم يعني ليه كذا دلالات، فناس كتيرة جدا اسمها مينا. إيزيس فعلا موجود في مصر في المركز الثاني غالبا، وطبعا دي تقديرات يا جماعة ومش مصادر تاخدوها مننا 100%، بس عشان احنا ورفن يعني. بيقولك انه اسم إيزيس في مصر حوالي 3600 شخص حد اسمهم إيزيس.
6: اوكي.
4: وبعد كده رمسيس،
6: ورمسيس فيه صح؟
4: رمسيس اسم مستخدم كاسم شخصي، ولقب اسم العائلة أكتر من الأسامي. أيوة دلوقتي صح. وموجود في مصر تقريبا 1373 شخص. في إيه كمان؟ حورس، اسم حورس موجود بس موجود أكتر عالميا.
6: أوكي.
4: أوراس، ماشي. ومش ناس كتير على فكرة، يعني 1500 واحد اسمهم حورس
6: في العالم.
4: نفرتيتي ما فيش اسم، يعني اسم الاسم دوت ما فيش أي مصدر موثوق إنه موجود منه كتير أو الأعداد عامة، بس نفرتيتي موجود. الأجمد بقى في 2014 عيلة مصرية، واحد راجل خلف خمسة، ودي كانت موجودة من على كارت الوطن في 2014، سمى ولاده الخمسة زوسر.
6: أنا مش فاهم، هو خلف خمسة مع بعض؟
4: لا،
6: أمال إيه؟
4: عادي زي أي شخص يعني.
6: خمسة ورا بعض يعني، هو كان أوكي فهمت. افتكرت خمسة توأم يعني.
4: لا
6: أوكي طيب.
4: زوسر ورمسيس وخوفه ونفرتيتي ومينيس، عشان كده الشخص اللي اسمه زوسر. أيوة. بيقولنا الأب كان بيختار، دي غريبة قوي، كان بيختار الاسم حسب المكان الأثري اللي كان موجود وقت ولادة الطفل.
6: يعني إيه؟
4: مش عارف يعني، هي مرة ولدت يعني في الأقصر ومرة في أسوان، ما عرفش. فما عرفش، يمكن دي تكون سبايس. انت عارفة الحاجات دي بتبقى قصة بتبقى ليها سبايس، فإحنا بننقلها مجرد يعني. بس أنا عايز أعرف الشخص ده اللي تبعت لنا. أنا أعرف حد اسمه كليوباترا مصطفى كامل.
6: بقولك إيه، احنا نسمع الاغنيه، هي قال يا اغنيه على الموقف اللي احنا فيه ده.

0: الأسامي هي هي. إيه الاسم اللي سمعته قبل كده وحسيت إنه اسم غريب أو اسم لذيذ أو إيه ده الله اسم مش دارك خالص، فأنا ممكن أسمي مثلا ولدي على الاسم ده عادي جدا. مارينا بتقول الأغنية ده حكيتني قوي، ممكن نعمل ريفرش يا وائل مش هتعيبك يعني؟
1: أكيد طبعا هنعمل ريفرش دلوقتي حالا.
0: أنت ليه بتكلم زي تشات جي بي تي؟ أكيد طبعا.
1: كشفتيني، أنا دلوقتي فعلا هعمل ريفرش للرسائل عندك دلوقتي.
0: أيوة اعمل بقى زي تشات جي بي تي، اعمل بقى يلا.
1: حاضر هعمل دلوقتي الرسائل وعملهم ريفرش، ويا رب ما تكونيش اتضايقتي أكيد، بس في المرة الجاية هبقى أخد بالي من الموضوع ده.
0: ريفرش.
1: تمام.
0: تشات جي بي تي كل يوم.
1: اتفضلي، عملت لك كل حاجة وعملت ريفرش للرسائل.
0: شكرا أشكرك.
1: العفو، المرة الجاية لما تكوني عايزة حاجة بيطلبي على طول وأنا مستنيكي.
0: بقولك إيه، أنا دلوقتي كنت عايزة أسألك سؤال.
1: أكيد اتفضلي أنا بسمعك.
0: لو أنا عايزة دلوقتي ألعب بهاء سلطان، هل ألعب يومين وعدوا ولا تلات دقايق؟
1: أنا دلوقتي عرفت إن أنت أكيد في حيرة، لأن الأغنيتين فعلا من أحلى أغاني بهاء سلطان. الأغاني دي اتكتبت بالشكل لا يصدق وفيها تعابير كبيرة.
0: لا أنا مش عايزة كل ده، اختار يا دي يا دي.
1: لو أنا أقدر أختار فأختار أول أغنية منهم. تحبي أقولك أنا اخترتها ليه وأفسر لك الإجابة بتاعتي؟
0: اتفضل، ما احنا فاضيين.
1: هوضح لك دلوقتي. الأغنية دي مدتها 4 دقايق، فهتكفي في الراديو وما تكونش طويلة قوي، وبالتالي المستمعين بتوعك مش هيتضايقوا ويقولوا فين منا ما جاتش ليه على الهواء.
0: لا ده تقيل الكفي ده، ما تقولوش تاني.
1: يمكن أنا زودتها فعلا على رأيك. طيب تعالي نسمع الأغنية دي ونرجع تاني لبهاء سلطان.
0: برافو يا ويوي، تحفة وانت أوتوميتد.
1: شكرا، تنسيش تبعتيلي.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بيتر بوماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
8: This is Tiesto on Energy Egypt.
4: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: بما انك اتقنت صوت شات جي بي تي بالتحديد،
3: شكرا.
0: احب اقول لك حاجه على الاي اي.
1: ايه بقى؟
0: في صانعه محتوى وهي كرييتيف دايركتور اسمها كارين تشانج، مش عارف ايه، المهم يعني طورت حاجه كده في جروك، في جروك بوت،
1: جروك بتاع ايلون ماسك.
0: هي بيجي لها ايميلز كتير وبتبقى عايزه تعرف اخبار كتير ومش عارف ايه، وبتكتشف انه لما بتصحى الصبح بتضطر تفتح الايميل ده والايميل ده، بقى تدخل على مش عارف اكس تعمل ايه، تعرف الاخبار ايه والبورصه ايه والحاجات دي. فالمهم راحت عملت ايجنت على جروك، خليته يعمل لها كاستمايزد جريده صباحيه. ازاي؟ وهي نايمه يفتح الايميلز بتاعتها، يتفقدها، ياخد المعلومات، الأخبار اللي هي interested إنها تقراها، ويروح طبعها تلقائيا في زي عارف البوستة بتاعت زمان اللي هم كانوا بيمضوا عليها، يروح طبعها لها في جورنال، عمله لها ياخد من البرينتر ورق ويطبع، تصحى تلاقيها موجودة. فبدل ما تصحى تقعد بقى تفتح مليون تاب وتشوف حاجة، هو بيبدأ شغله قبل ما هي بتصحى بساعة. ماشي، هو خلاص هو عارف ان المنبه بيرن الساعة كذا وهي بتصحى الساعة كذا، قبل ما تصحى بساعة يروح فاتح عامل الشغل ده ومجهز لها PDF. لو الكمبيوتر شغال بيطبعها، لو الكمبيوتر مقفول ما بيطبعهاش، بيخليها لها PDF يعني.
1: ايه ده، حلو، ده لذيذ. لذيذ قوي،
0: عجبتني جدا. فكسرت العادة بتاعت انها تمسك التليفون اول ما تصحى، رجعت للجريدة،
1: للجريدة الورق. ايه ده، والله حلو.
0: جريدتها هي
1: بناء على ايميلاتها، بس هي بيجي لها حاجات ايه، ارتكلز على الايميل يعني؟ مش
0: لا فهم. مش ارتكلز، بيجي لها شغل، عندها ابوينتمنتس، معلومات، نيوز ليتر جاي من مش عارف ايه. هي
1: كده حلوه قوي، تخيلي انت تصحي من النوم تروح عامله الكوفي وتروحي قايله الورقه ديت، كانك جبتي سكرتير.
0: عجبني جدا الفكره. ينفع اعملها مع اللانش بوكس؟
1: ازاي؟
0: والله العظيم يبقى هايل.
1: انت عارفه انه في الصين باعوا روبوتات تقريبا 47,000 روبوت، يعني روبوتات شفتها على الجزيرة ولا مش فاكر العربية حاجة كده يعني. ثلاث أنواع روبوتات، روبوت بس اللي هو الجسم العلوي والراس، وتحطه على المكتب يديك موشنال سبورت ومش عارف مين، وبعدين في واحد برجلين بس ما بيتحركش، وفي واحد بقى بيتحرك وبيمشي.
0: ده بجد؟
1: أنا في الأول كنت فاكر دول ناس حقيقية.
0: ناس حقيقية يعني
1: إيه؟ شكلهم حقيقي جدا يعني، حتى نفس
0: يعني هلاقي راس واحد على المكتب حقيقي هموت من رعب.
1: لا، ما انت لشاريه وب 24,000 دولار،
0: ده كتير قوي قوي.
1: واللي هو
0: عشان يديني دعم معنوي، انا لو دفعت الرقم ده اصلا مش هيبقى، انا معنوياتي تبقى في الارض.
1: اصلا انا معنوياتي واقعه عشان معيش فلوس.
0: ليه؟ عشان يديني دعم معنوي.
1: بس يعني الصين رهيبه رهيبه. ايه ده،
0: في ايه؟
1: روبوتس كتير.
0: اوكي، انا قلت ايه ده، انا افتكرت في حاجه هنا.
1: لا، انا عندي خبر عايز اقوله حلو قوي.
0: قول.
1: متاكده؟
0: اوكي.
1: لقوا في منطقه في امريكا في نورث داكوتا، ماشي، في منطقه اسمها هيل كريك فورميشن، لقوا العلماء اربع اثار اقدام ماشيه ورا بعض، اثار بالظبط يعني محفوره لكائن.
0: اقدام ايه؟
1: ما انا هقول لك اهو. مش قلت لي اقول لك؟ كل قدم متر.
0: متر؟
1: يعني قدك.
0: لا،
1: انت كام متر وايه؟ انت متر ونص، انت كام؟
0: وائل ما تستظرفش. قدك.
1: والسلسله كانت حوالي 7 متر، يعني رجل متر وجنبها رجل متر وبعدين رجل متر متر، بعدين بعدين اخر رجل مفيش الرجل الثانيه. ده مطبوعه. وتخيلي بقى لها قد ايه؟ 66 مليون سنه. يعني هو مشي، حط رجله، شالها، حط التانية، مشي كمان شوية ومشي ورا بعض، وبعدين آخر رجل واحدة. طيب دي رجل مين؟
0: أكيد ديناصور.
1: صح،
0: أكيد. يعني هو إيه اللي من 66 مليون سنة والرجل متر؟
1: بس آخر رجل ديت ما حطش رجله التانية، كان وقتها انقرضوا.
0: هو رجله التانية فين؟
1: لا، ما هو
0: عامل الجو يعني.
1: لا، ممكن هو لسه بيمشي بعدين جنبه مراته مثلا. يا لهوي، إيه اللي في السماء؟ ديب بنايزك، اسمعي بس. فالسلسلة دي بتدي العالم العلماء لقطة من سلوك وحركة التي ريكس وهو حي.
0: اوكي،
1: لانك انت هتقولي لي وائل ايه اهمية الخبر ده؟ صح
0: لا
1: ولا لا؟
0: عمري ما هقول كده عشان انا فاهمه انك مهتم بالموضوع ده، فدي تمامتك الشخصيه محتاجه احترمها خلاص.
1: طيب.
0: استسلمت.
1: انا بعت للشات جي بي تي قلت له ممكن تقول لي ايه اهميه الخبر ده عشان منها تتريق عليا. فرح طيب بيقول لي لانه
0: تملى هوا
1: لا
0: وقت في الراديو
1: لا لانه بيقول قول لي منا انه في اثاران منفردان فقط اتنسبوا للتيركس وانه يكون ست رجلين ماشيين ورا بعض، فدي بصمه تجيب حاجات سياحيه للمنطقه وفي نفس الوقت هو ما قال
0: هو
1: لي يعني
0: إيه هو الاشتراك خلص ولا ايه
1: ثانيه ابجريد تو تشات جي بي تي برو مش هنعرف نكمل الشات.
0: ايه اللي حصل؟
1: هشترك وارجع اقول لك ايه اهميه اقدام الديناصور.
0: ممكن تساعدوا عادي على كده.

0: أصالة نزلت على فكرة ألبوم سوري وبعد اختفاء 15 سنة عن سوريا تعمل حفلة في دمشق الأسبوع ده.
1: في كمان فضل شاكر منزل ميني ألبوم جديد.
0: أكيد الأغاني دي كلها هتجيلنا
1: كده كده. أنا مزيكا لعبة.

0: انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: نلعب لعبة بقى.
2: نلعب لعبة؟ يلا بسرعة.
1: كلمة بوشين.
2: كلمة بوشين، اشرحيها للناس.
1: يعني كلمة ممكن تقراها، هي كلمة نفس المعنى، يعني لو قلنا مثلا
2: كلمة لو قريتها تديك معنيين. يعني ممكن كده تقراها حاجة كده ايه؟
1: ممكن تقراها ألف وممكن تقراها ألف عادي، دي ده معنى ودي معنى بس نفس الكتابة.
2: بالظبط. زي ايه مثلا؟ مثال
1: زي ألف وألف.
2: ألف وألف. هتقراها ألف لام في، واحدة بمعنى turn ألف والتانية ألف يعني حرف.
1: بالظبط.
2: طيب الكلمة اللي عندي بقى بوشين، مرة تقراها فترة زمنية ونفس الكلمة لو قريتها بنفس الحروف هتقراها لحاجة بتحط فيها حاجة.
1: ايه فترة زمنية
2: او يعني
1: ده؟
2: لا هقولك حاجة. الكلمة دي لو قريتها تقراها حاجة موجودة في الكالندر.
1: لا صعبة.
2: حاجة في التقويم، يعني حاجة في الكالندر عندك هتقراها تلاقيها موجودة في الكالندر، وفي نفس الوقت هي حاجة بنحط فيها حاجات.
1: 92
2: وبنقفل عليها. ساعات بنقفل عليها وساعات لا. ايه الكلمة دي بقى؟ واقول لكم حاجة من اقول لهم
1: كلمة من
2: من ثلاث حروف.
1: انت صعبتها اكتر.
2: لا حاجة من ثلاث حروف هتشوفها في الكالندر في التقويم، ها؟ وهتشوفها كمان عندك في البيت، ممكن تشوفها في الحمام، ممكن تشوفها في اوضه النوم.
1: تعال نسمع عزيز مرقه هلا وقته.
3: قلت مش وقته،

0: معقول رامي بس اللي جابها صح والباقي كله غلط؟ الباقي كله. مرة تانية كلمة بوشين هي نفس الحروف بس يعني ليها معنيين.
1: معنى انك انت ممكن اسهلها اكتر. هو يوم، اول كلمة بمعنى يوم
0: ماشي،
1: وتاني كلمة لو قريتها هتبقى بمعنى ايه؟
0: ايوه
1: ايه هتبقى بمعنى حاجه انت بتحط فيها حاجات. 92100 رقم الاس ام اس. نروح نسمع نغمه الحرمان لعمرو دياب ونرجع تاني.

طيب في اجابات كتيره جدا عماله تيجي صح. 92100 رقم الاس ام اس ابعته حالا لغايه ما نروح نسمع يارا شفته من بعيد. يلا نروح نسمعه ونرجع تاني.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
7: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
8: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
9: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
10: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك سامع مارتن جاركس
1: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها سامع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
3: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد الذهب السويسري في مصر
4: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 6210 جنيه
5: عيار 24 7097 جنيه
4: سعر الجنيه 50096 جنيه
5: سعر الأنصة 222587 جنيه
4: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي
5: للاستفسارات اتصل على 19215
4: سويس جولد الذهب السويسري في مصر
3: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمك.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement.
1: حلوها صح. حلوها صح يا وائل. قال لك إيه؟ سبت ويوم السبت. الاثنين بيتكتبوا بنفس الطريقة، كل واحد ليه معنى. عمرو الوكيل قال لك صعبة يا وائل، سبت وسبت، جامد أنا ولا مش جامد؟ عمرو الوكيل للنجاح توكيل، للذكاء توكيل، للفطانة توكيل.
2: في انت مالك كويسة؟
1: بحبه بحبه، لازم أشجعه عشان أنت بتكسر مقاديفه كل شوية.
2: مش معقول،
1: وأنا بحاول أبنيها تاني.
2: عن جد مش معقول. شو عم
1: تعمل؟ هالة كريم بسلم عليكي جدا جدا وحشتينا يا هالة. أميرة أنت فين من زمان؟ رامي جابها صح، الباقي كله غلط. لو عندك واحدة تانية أصعب اتفضل ادلو بدلوك.
2: طب اقول لك على حاجه، كلمه لو قريتيها تبقى حيوان، ولو قريتيها برضو بنفس الحروف هتبقى وسيله مواصلات. الله، ازاي هي وائل اللي انت بتقوله ده؟ كلمه لو قريتيها هتديكي حيوان، بس في نفس الوقت ممكن تقريها تعتبر وسيله مواصلات. ايه ده ازاي يعني؟
1: طب ارنب ما تقولش من كام حرف.
2: ثانية واحدة.
1: لا لا لا ثانية، ما تقولش
2: تمساح.
1: ما هو لازم يبقى فيه كرام دولا كرام.
2: عرفت
1: اللي هيعرفوا الاجابه.
2: قطه. لا ما ينفعش، هي فعلا حيوانات دي كلها، بس لو قريناها قاف ط ه قطه.
1: لا انت برضو مش ينفعش نقراها. ايه تعرف؟ لا انت فاهم غلط.
2: يا ترى ايه الحيوان يا ترى؟ ثانيه واحده، ما انا ممكن ابتدي افكر بوسيله المواصلات عربيه. لا بس ما فيش حيوان اسمه عربيه. ايه الاجابه؟ ايه الاجابه؟ بسرعه ابعته على 92100 رقم الاس ام اس.
1: انت ازاي مش عارف يا معاذ؟ 92

0: ايوه دي كانت سهله قوي لان انا عرفتها فمان والناس كمان عرفوها يعني. شيماء صح، روان صح، في مين تاني؟ احمد السعدي صح، محمود مهدي. هو الحيوان هو عجل، والحاجه اللي وسيله المواصلات هي عجل. عندك يا سيدي احمد المحمود مهدي بيقول لك وائل انت من بعد ليفل وحش بقيت سهل خالص. انت حمست وائل.
1: طب اقول لك على حاجه والله العظيم،
0: ويطلع اشر ما عنده. خالد منيسي بنسلم عليك برضو، بابا اول مره يجي لي القاهره، يا ريت تحيه. يا نهار ابيض، ده مش تحيه عاديه.
1: الله، استاذ السيد منيسي،
0: ده مش تحيه عاديه،
1: على راسنا من فوق. استاذ السيد منيسي، أيوة. على راسنا من فوق نسقف له. الله، استاذ سيد منيسي يعني الوقار،
0: ايوه،
1: يعني الطيبه والشهامه والحكمه، يعني
0: منور القاهره،
1: اللي خلف يعني بجد ولد صالح زي خالد يبعت اس ام اس ويقول رحبوا بابويا، تاج راسي وقدوتي.
0: خلاص الطبله خلصت.
1: الطبله خلصت.
0: يلا السؤال بقى.
1: طب اقول لك حاجه على فكره والله، زي احنا المفروض نعمل المشروع ده، نطبل لك على الراديو يبعتوا لنا تحويله او حاجه. وزودوا بس.
0: لا مش عايزة اعمل المشروع ده.
1: مش حلو.
0: مش هقدر.
1: لا اللي احنا شاطرين كمان في يعني، فاهمة؟ شفتي عملنا ايه على طول من غير سكريبت.
0: لا ده فناء في العمل، ده ملهاش.
1: طب بصي بقى، بصي بقى، عشان انا لقلما ما حد ينرفزني او يخرجني عن طوعي.
0: قال لك خلاص انت من بعد ليفل الواحدة الاسطورة راحت.
1: عجل وعجل صح؟
0: ايوة صح.
1: خدي عندك دي بقى.
0: ماشي. يا وائل
1: كلمه وهقول لكم كمان من كام حرف
0: كمان
1: والله العظيم.
0: لا انت كده بتسهلها قوي.
1: بقول لك ايه، ادي دقنا اهي، لو مهدي ولا عمرو الوكيل ولا مين مكان مش هيعرف يجيبها. بصي بقى، كلمه من ثلاث حروف.
0: ماشي.
1: بمعنى كروتني او حلق لي او ضحك عليا وحور. حلو، شوفي بدي كم معنى.
0: ماشي.
1: ولو قريتها برضو تبقى حاجه موجوده في الكوره،
0: في الكوره
1: او العجله اهو. اقسم بصي انا في حياتي مديت كل التسهيلات دي.
0: ثانيه
1: تسهيلات حتى ست شهور. وبدون اي
0: يعني، هي دلوقتي كلمه من ثلاث حروف،
1: بمعنى لو قريتيها تقري انه بما يعني فعل لشخص ممكن يكون حور عليكي، ضحك عليكي، بكلمتين كروتك مثلا. حلو. ونفس الكلمه لو قريتيها موجوده في الكوره وفي العجله. الله ازاي.
0: ممكن يا جماعه بليز ارجوكم.
1: مستحيل مستحيل.
0: لا لا لا
1: مستحيل.
0: في حاجه بس انا في طلب شخصي من المستمعين.
1: مستحيل مستحيل.
0: ممكن تبعتوا الاجابه، لان لو انت بصوا بقى انا
1: ومحدش يحط على شات جي بي تي عشان اصلا مش هيعرف.
0: لا احنا بنخلص الهوا، وائل بيقول لي بيبتدي بقى ايه يشوف نفسه عليا، شايفه اسئلتي، شايفه الناس ما بتردش ليه، لان انا في مستوى عبقريه معين، وبيقعد كده لحد اليوم اللي بعده.
1: بالظبط.
0: فارجوكم احموني من اللي انا بشوفه بعد الهوا، لان انا بشوف كتير. 92 100 رقم الاس ام اس، ده رقم حمايه من عامر. ماشي، ابعت الاجابه.

0: معلش انا عايزه احيي المستمعين.
1: معلش احنا بنتكلم.
0: تحيه واحد واحد من اللي حلو الاجابه صح. في بتاع 60 واحد دلوقتي بعتوا
1: مامت بيبو
0: للحفاظ على ماء وجهي بس. مش اكتر.
1: ايمن، ريم، محمد صلاح، محمود المهدي، وميدو، الله الله، احمد حمدي، وعمرو الوكيل كمان جابها. مش معقول عمر طه واحمد الجمال. ايه عزه الحلاوه دي؟ ولا بيسو؟ ولا هكلمك عن نور؟ ولا بيشوي؟ بيشوي في حته تانية؟ لا، ولا شريف نبيل؟ ولا إيهاب؟ ولا محمد؟ إيه الحلاوة دي يا محمود يا مهدي؟ ولا محمد هشام صابر في حتة تانية غير الناس التانية؟ مريم جات وقالت لك الإجابة الصحيحة. إيه كل الناس دي؟ إجابتكوا صحيحة؟ ولا يوسف من المنصورة؟ ولا هاني فتحي؟ أقول إيه؟ ولا دكتور بسمة؟ ولا مارينا اسكندر؟ ولا بيتزا إيه؟ ولا أميرة؟
0: دي أميرة. أميرة.
1: يعني مش عارف أقول إيه ولا إيه. برافو عليكوا. الإجابة هي بلف بلفني وبلف اللي موجود في الكورة أو العجلة لما تيجي تنفخوها.
0: ده حقيقي وبجد والله. الناس دي مش مستمعين، دول صحابي.
1: طب بصي أقول لك حاجة،
0: إخواتي.
1: أنا سهلتها لأن أنا قعدت أقول موجودة في العجلة وموجودة في الكورة ومش عارف التانية ديت، يعني حور عليا وضحك. لا تعالوا ما دام أنتوا كده فتعالوا ندي بأقل معلومات. ها
0: ماشي،
1: حلوة قوي. ومش هقول من كم من حرف،
0: ماشي،
1: عشان الناس اللي عمالة تبعت دي يعرفوا ان انا مش هسامح ولا اتهاون ابدا.
0: اتفضل.
1: مع الشطارة الزائفة دي
0: اللي مش زائفة،
1: مبنية على على دلائل انا مديها لهم ومديهم هنتات كتيرة جدا.
0: لا، هم كل مرة بيبقوا عارفين الاجابة بيكسلوا يردوا، بس هي الفكرة ان خلاص من كتر اللي انا بشوفه كل يوم هم ابتدوا يدافعوا عني فيردوا. هو ده اللي حصل المرة دي بس مش اكتر.
1: طب خلاص هقولك حاجة.
0: ها.
1: كلمة ممكن تقريها مرض، مش هتكلم اكتر من كده. ونفس الكلمة دي ممكن تقريها خد عدة محاولات.
0: من كم حرف؟
1: مش هقول.
0: بص بقى.
1: لا مش هقول.
0: اللي أنا بكلم من كم حرف؟
1: كلمة بمعنى مرض وفي نفس الوقت تقراها عدة محاولات.
0: أيوة، من كم حرف؟
1: مش هقول.
0: ما بلاش رخامة.
1: لا، عشان أنا دلوقتي عايز أقول خمس أسامي بس اللي يجيبوها صح، لانه نفسي اتقطع من الاجابات.
0: لا لاسامي
1: كتير دي عمال اقول مين جاوب صح وعمال اطبل، فدلوقتي انا نفسي راح، فانا مش عايز اقول غير خمس اسامي وغالبا هيكونوا هم بس اللي يجاوبوها. حاجه بمعنى حاجه تقراها هي مرض بس في نفس الوقت هتقراها عده محاولات.
0: طيب بصوا يا جماعه، بليز اللي ما يعني حاولوا تفكروا ليه، لان انا مش عارفه.
1: ماشي، على فكره هيفكروا، بس كم واحده يبقى؟ هل بنفس الامطار اللي نزلت علينا دي اسامي؟
0: لا، انا عندي ثقه. بص، ثقه مش عاديه في المستمعين.
1: انا بقى زي ابو الليف، ما بقاش عندي ثقه في حد. 92100 رقم الاس ام اس، وانا عارف مش هتعرفوا تعملوا بيه حاجه لانه
0: طب
1: صعبه.
0: طب انت عارف انت لو قلت كم حرف على فكره
1: ليه؟
0: مش هيبان يعني ان اسئلتك سهله.
1: ونلبس بافيتا بقى وناكل يعني
0: لا على فكره عادي.
1: لا لا لا لا،
0: ما ينفعش. ممكن يبقى ليها كذا اجابه.
1: لا ما ينفعش، انت مش فاهم، انت جرون اب، لازم تفكري. ما ينفعش ندي كل حاجه من معلقه منا.
0: لا لو سمحت يا وائل، انا دلوقتي انا مش هفكر، انا لقيت نفسي في حمايتهم.
1: ده رقم حمايه من
0: رقم حمايه من عامر 92100. الاجابه بليز يا جماعه بسرعه. ليه انتوا عرفتوا ليه؟ مش هنقعد نحكي ونعيد ونزيد في الموضوع.
1: طب
0: خلاص
1: يلا بينا.
0: بحب الاغنيه دي بقالي كتير.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا لعبتها، لعبتها.

0: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
1: عاش، فضلك وان لاست راوند.
0: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: برافو لكل
0: المستمعين. لا ثانية، برافو. إيه استنى، أنا هعمل دلوقتي دباجة شكر وحب وابريشيشن لكل واحد بعت لي دلوقتي.
3: بص والله العظيم ممكن أقول برافو لليلى وعمر طه، لميا تاني جابتها صح، وفريد الشاعر ولميا تاني، وسمح وعبد المقصود من العجامي، رهام جابتها صح، مامت بيبو نورا
0: يعني.
3: أحمد الجمال غلط ومحمد جابها غلط، جده بقى جابها صح، وأحمد أنيس وباسم. ولا قالت لك سهلة الإجابة مرارة، غلط الإجابة جرب.
0: الله،
3: برافو يا إيناس. لأ يا عزة، برافو يا داليا وعمر الوكيل، وبرافو لنور، وبرافو لشريف نبيل، برافو يا بيشوهي هاني فتحي، ويا منا عليك دماغ. وعايز أقول لشوشتة وآية البحراوي برافو برافو يا مامة بيب بيب بيب بيب بيبو وأيمن.
0: والله أنا عايز أحييك.
1: في رأيك عمر ما لقيتي مذيع يحيي المستمعين بالشكل
0: ليه
1: ده؟
0: ليه طيب؟ طب ما أنا بشكرك، ليه تشكر في نفسك؟ يعني أنا الناس عاملة كل ده في نفسها عشان أنت ما تشكرش في نفسك.
3: في أغنية قالت لو مش أنت اللي تدلعني، مال مين يدلعني؟ أنا دلع نفسي.
0: ما هو إحنا هندلعك، سيبنا ادينا فرصة.
3: دلعني شكرا.
0: في بس حد كمان عايز يسلم عليه هنا.
3: مين؟
0: عمر طه.
3: عمر طه.
0: لا وليلى. انا عايز اسلم عليهم. وهاني فتحي بصراحه غششني الاجابه على الانستغرام، بس كنت بعمل ستوري شفتها دلوقتي. ماشي، فشكرا يا هاني. وهنا حسن، يعني الناس اللي بعتتي على انستغرام عشان تغششني، ميرسي. حلقتنا خلصت النهارده.
1: اكزاكتلي.
0: بكره ان شاء الله من 4 ل 6 هبقى معاكم وائل منصور
3: ومن عامر وائل ومنها فكره،
0: والفكره لا تموت. بقى لك قد ايه ما سمعتش 3 دقائق بجد؟ بقى لك بتاع اسبوع مثلا عادي صح؟
1: بالظبط.
0: طب باي باي يا جماعه، بعدين على طول زرارة ميسي بها دايره.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي سيبها دايره مع زهر.

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا وحشتوني من امبارح. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ مين اوريدي سابها دايره من عشب انرجي؟ كنت سامع في شغل عالي وناس كتير كانت بتشارك يعني وبتلعب مع منا وائل. مين بقى لسه موجود؟ مين لسه ما وصلش ولسه يعني موجود معانا كده وسايبها دايره؟ ابعتوا كده ومسوا علينا وقولوا لي يلا احنا هنا اهو نلعب احنا كمان وناخد وندي واقول لكم اخبارنا. 92100 رقم الاس ام اس. اهم حاجه نختار بلاي ليست توجذر سويا. فقولوا لي نفسكم تسمعوا ايه وانا قلت ايه ازغزخكم كده بحاجه في النص نشوف بقى منها نروح فين. ايه رايكم؟
1: لعبتها

مساء الفل عليك يا زوزو. انا لسه سايبه دايره اهو، ممكن نومي صبري بحكي لك على ايام عيني يا استاذ هاني، هاني فتحي عينيا. احنا هنا اهو ايه، نروح بقى نواز زوبي اللي تمنيته عينيا برضو يا عمو ده عمرو الوكيل. طب عايزه اقول لكم ان احنا دخلنا شهر 9 ومفروض ان احنا اوفيشلي كمان داخلين قريب قوي قوي على فصل الخريف، ولكن الاجواء الصيفيه لسه مستمره معانا في الايام الاخيره بقى كمان بتودعنا جامد جدا، لانه في توقع لدرجات الحراره انها تبقى بتعلى بشكل مرتفع، يعني بترتفع بشكل تدريجي وده بالتزامن مع زياده معدلات الرطوبه في الجو. ومفروض ان يوم الخميس هتبقى ذروه يعني الحالة الطقس الطارئة اللي جاي علينا دي، بيقول لنا باي باي باي باي باي باي والخريف جاي، وبقى الخريف كل اللي بنتمناه دلوقتي في الحر اللي احنا عايشينه. بس برضو والله يعني الحر بتاع اليومين دول اين كان ذروته اللي رايحة اللي هي يوم الخميس دي، في الظريف يعني عدى علينا ايام احر من كده.

ازيك يا زهره؟ ده المود انغام بقى ورومانسيه وكده. لا ده كان كده، بعد كده روحنا بقى للي بيطلب حلو. برضو رامي صبري بروح كتير اماكن. محمد عز للاسف جه قبلك هاني وطلب يسمع رامي صبري، بس بحكي لك عن الايام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
4: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: لكم المزيكا لعبتها
1: جديد على انرجي. مريهان حسين دكتور جراحة.

طيب احنا لسه مكملين معاكم، و92100 رقم الاس ام اس. وطبعا الفتره اللي فاتت كان فيها ايه حاله من الجدل والقلق، وخاصه وقت الماتشات وكده، على الكابتن حسام حسن. بس يعني اعلن المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام برئاسه المهندس خالد عبد العزيز الزام كل الوسائل الاعلاميه والصحفيه والمواقع الالكترونيه ووسائل التواصل الاجتماعي كمان الخاضعه لاحكام قانون تنظيم الصحافه والاعلام بمنع ظهور السيدة دين آدم زوجة الكابتن حسام حسن عبر شاشاتها أو منصتها، وده لأجل غير مسمى، وعدم نشر أي محتوى يخص موضوع الحياة الشخصية المدير الفني المنتخب الوطني. وأعتقد أن ده كان قرار مهم.

0: نتكلم بقى على يعني موضوع غلط خالص، وخاصة ان الكابتن برضو ايه يعني كابتن منتخب مصر، فكان كمان الاحداث جليلة قوي وكده، فاعتقد ان هو قرار صائب بصراحة جدا يعني. قولوا لي انتوا رأيكم ايه، و92100 رقم الاسمس، وهرجع اقرا بقية المسجز بتاعتكم. بس تعالوا نسمع قربة الشتاء.
1: جديد وائل كفوري على انرجي قربة الشتوية.

مكملين معاكم. عايز اقول لكم ان الفنان اللبناني فض شاكر بيعيش حاليا حاله من النشاط الفني، ده طبعا بالتزامن مع فتره النقاهه اللي بيقضيها في الدوحه، وبيشتغل على تحضير كمان ميني البوم جديد عشان يفاجئ بيه جمهوره. وحسب مصدر يعني، فض شاكر اشترى مؤخرا عدد كبير من الاغاني وتعاون مع مجموعه من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، والمفروض ان هو كان ينزل الالبوم بتاعه الميني البوم ده يعني خلال الفتره الجايه، وخلال الفترة اللي فاتت هينزلها بقى خلال الفترة الجاية. وهو مفروض ان هم 6 أغاني بس، حاليا في مناقشات مع فريق عمله علشان ما يبقاش ميني ألبوم وما يبقاش 6 بس، طب زقهم 8 ونبقى ألبوم وكده. فبالتالي بيراجع بقى الألبوم بالكامل علشان ايه يستقروا على هل هم 6 هل 8 كده كده. هات اللي عندك يعني غني يا فضل وخلاص، يعني غني والله بجد 2 6 7 8 تمام راضين اعتقد.

احمد عز فاهم قصدك, فاهم قصدك جدا. مش عارف اقرا المسج بس فاهم قصدك جدا. 92100 رقم الاس ام اس. احنا لسه مكملين معاكم. فضل شاكر طبعا يعمل اللي هو عايزه كده كده. طب ما تكتبوا اساميكم في المسجز وانتوا بتوافقوني الاراء كده.

فينك من زمان يا فنانة؟ جد يا جدو انت اللي فين يا جدو؟ انا هنا كل يوم يا جدو من 6 8 يا جدو لحد الاربع يا جدو، انت اللي فين؟ انا بيعجبني قوي الناس اللي بتيجي بكل ثقة دي تقول لي فينك من زمان. ما انا هنا يا عم كل يوم. 92 رقم الاس ام اس، قول لي عايز تسمع ايه. واهلا وسهلا بيك وعودا حميدا والحمد لله على السلامة. وتعالوا نسمع مو فرج وعلي فتح الله.

مساء الفل والسعادة والهنا يا زوزو أمارونا. مين اللي بيغني دي؟ فاطمة مو فرج وعلي فتح الله يا فطومي. أما ميدلي فضل شكل وبتسألي عليه، فدي كانت طبعا نادين تيسير. ده أنا جاوبتك على آخر أغنيتين عشان إنكيس إيه المسج كانت متأخرة ولا حاجة. فضل شكل موهبة ومن حق كل موهوب الخروج عن النص. عبد الوهاب علي يا سلام، عبد الوهاب فيلسوف أنت برضو. طب إحنا مكملين معاك و92 100 رقم الأسماس و ممكن ذكرى يا زوزو، ممكن يا ذكرى، ممكن جدا ذكرى والله، بس بعد الفصل اللي جاي. رأيك ليه بقى؟ لأننا نسمع ليلة فضة دلوقتي، فمن ليلة فضة برضو اللي ذكرى في جاب كبيرة قوي، لازم يبقى بينهم فاصل إعلامي عشان نعرف.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.
1: أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: طب يا جماعة بما اننا كلنا دلوقتي بنعاني من امراض العصر والارق والقلق والاوفر ثينكينج طول الوقت والدماغ اللي ما بتعرفش تسكت وخاصة الموبايلات تبقى في ايدينا سكرولينج طول الوقت دماغنا ما بتفصلش خالص فيعني الدنيا بتبقى صعبة جدا بس في موقع اسمه يور تانجو قال ان في شوية هوايات كده بسيطة ممكن تبقى زي كده الحباية بتاعت الروقان اللي تخليك تساعدك انك تعرف تهدى او تهدي افكارك او ترجع ترجع حتى طريقة انك تبقى ازاي بتعرف تسلو داون في الحياة تمشي الافكار لما تيجي بالعافية وتحس بتوازن اكتر يعني. ففي خمس حاجات نصحوا بيهم. اول حاجة طبعا الفضفضة على الورق. انا عارفة انه والورق مش ان احنا نمسك ونقعد نكتب على النوتس, والله بتفرق جدا ان احنا نجيب ورقة وقلم ونقعد نكتب على الورق ونفضفض وكده. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا ومن أهم الحاجات اللي بتطلع الأفكار السلبية وبتخلي طبعا بتزبط كمان الأفكار كده, بتخلي كل المشاعر قدامك مترتبة وتقدر تقرا تاني فتحس ان انت ايه تعرف زي كأنك بتروق دماغك كده. ترويق الأوضة هو ترويق الدماغ كده بان انت تكتب بإيديك ورقة وقلم مش ان احنا نمسك الموبايل ونكتب نوتس. دي حاجة ودي حاجة. طبعا في ناس بتجورنال بالموبايل او باللابتوب او كده بس برضو لو بالورقة والقلم الموضوع بيبقى مختلف برضو شوية, كل ما الموضوع بيبقى روك كل ما بيبقى حاجة تانية. برضو في نشاط تاني او هواية تانية زي تجميع وتجفيف الورد, ممكن تبقى هواية مريحة جدا وخصوصا انها مرتبطة بالطبيعة ونوستالجيا, وممكن تجمع الورد وتجففه بين صفحات الكتب مثلا, تعمله تنسيق بسيط كده لباقة ورود مثلا في البيت وبعد ما يجف تتعامله معاها وتعمله ريسايكلينج. العلاقة اللي بتحصل ما بين النبات وما بين الانسان دي علاقة برضو بتبقى بتساعد على ريلاكسنج اكيد, على التأمل اكيد, وكمان فكرة ان حتى لما الورد بيجف بتفضل محتفظ بيه ده بيقولوا ان هو بيساعد جدا جدا على قلة الاوفرثينكينج والانزايتي. اليوجا طبعا والتنفس مش مجرد رياضة بس برضو اليوجا نفسها والستريتشينج وتظبيط النفس والتركيز على النفس والحركة والاحساس بكل حتة في الجسم والدماغ بتزبط كل ده, دي طبعا من الحاجات اللي بينصح بيها جدا. التلوين الكبار يعني سواء كتب التلوين مخصصة الكبار او ان انتوا حتى تعودوا تعملوا شخبطة عشوائية او ان انتوا تكسبلوروا في نوع الوان معين وكنفا والحاجات اللي هي المختلفة دي برضو دي اكيد يا بقى يعني تجربة بتطلع ستريس مش طبيعي وبتخلي في مايندفولنس كده ويقظة كده بتحصل بعدها مش طبيعي. برضو الالوان كمان التعامل مع الالوان وبالذات لما تخلص حاجة كده وتبص بقى على حالتك دي طلعت الوان عاملة ازاي والحالة دي بتروح بقى مع الالوان اللي طلعت بيها بتبقى لطيفة جدا جدا جدا. في بقى اخر حاجة يقولك راقبوا الطيور, يعني روحوا مكان كده مفتوح فيه طيور وقعدوا راقبوا الطيور, بس دي في حد ذاتها طبعا تأمل مديتيشن وطبعا برضو الواحد بيقعد يبص كده على باترنز الموجودة في الحياة والدنيا عاملة ازاي. بس كمان بيقولك ان هي مراقبة الطيور معروفة بقدرتها على تقليل الإرهاق الذهني, دعم الصحة النفسية ومش محتاجة اي مجهود خالص ولا حتى منظار ولا اي حاجة, بساطة خالص كده. اقعدوا مثلا اقعدوا في حتة فيها طيور, فيها جنينة هيبقى فيها طيور, نادي مثلا اي حتة على النيل, يعني في اماكن كتير بيبقى فيها طيور لو انتوا بس ايه يعني عندكم الاسترس ده بجد جربوا الحاجات دي, وحاجات بسيطة كلها وحاجات كلها يعني تقريبا ببلاش فجربوها كده وقولولي. ولو عندكم اي حاجة تانية تخليكم تبقوا تفكوا الاسترس وتعرفوا ترتبوا افكاركم قولوها لي برضو وانصحونا بيها. انا ساعات بطبخ وده بيبقى برضو نوع من يعني مش قصدي ساعات بطبخ, قصدي لما بطبخ ده بيطلع برضو يعني بقى ساعات بقوم اطبخ مخصوص حتى لو ما فيش حد هياكل او مش جعانين او جن بس عشان بس الاسترس بيبقى نوع من انواع المديتيشن مثلا, يعني زي ما بقعد الون كده زي ما بقعد اتامل كده. قولوا لي انتوا بتعملوا ايه و92100 رقم الاس ام اس وهنسمع والله ذكرى بس بعد ما نسمع اجمل ما عندي.

لسه مكملين معاكم. حبيبتي يا زوزو لسه جاي، كنت بسأل على اخر اغنيه. ماشي يا فتوم، يا رب ابقى جاوبتك صح. انا مش فيلسوف، انا بشوف الناس وبعيش مواقف بنظره وتعبير مختلف. سلام يا ابو وهاب. مساء الخير يا زهرة، احنا محتاجين نرجع تاني زي زمان، الناس تقعد مع بعض في البيوت تتكلموا، مش يقعدوا مع الموبايل وتكلموا معاه. خبرات حياتنا اخدناها من الناس والله، المجتمعات اللي اتعاملنا معاها مش من برامج سوشيال ميديا. انا خالد وعاوز اسمع اتاخر عتابنا العمر، وعاوز امسي على رانيا مراتي ومحمد وفريده ولادي، اقول لهم كفايه ماسك الموبايل. يا حبيبي. يا جماعه رانيا ومحمد وفريده سيبوا الموبايلات، بابي عايز يقعد يتكلم معاكم. المهم يا بابي، انت بقى بتسيب الموبايل ولا لا؟ ده مهم بقى، ده سؤال بقى.

السقفة بقى ده ده جامد قوي ده والله بجد، ما كتبش اسمه بس بروفو يعني. سكون النفس والتأمل فيها اكتشاف للقوة والضعف وخروج من أي حالة سلبية. والله فيلسوف يا عبد الوهاب اسمع مني، بس انت صح طبعا كده كده. السكون جميل مفيش كلام، والتأمل خطير برضه، بيساعد الإنسان يعيد كل حاجة، يقعد يفكر مع نفسه ويعيد أفكاره حياته كده ودنيته ويرتبها. مهم الترتيب.

لكم اجرو 017. شكرا اغنيه بحار اغنيه اياد داوود المفضله يرحمه حبيبي. سلام عليكم كلكم السما يا حبيبي يعني فتحه بقى بما ان جبنا السيره وسبحان الله حبيبي ورد اشتغل بعدها على طول منير واضح ان روحه حاضره.

الله يا زيزي انا كمان بموت فيها بجد, غنوه كل الحاجات دي بجد. ميرسي يا زوزو, وانا بجد شايفه ان اكتر حاجه تهدي اي ضغط وتصفي ذهن المشي, لما بمشي بجد كل الدنيا بتهدى وتروق وتبان كده وتوضح, ده غير ان بيتهدي حيلي طبعا وانام, ووقت المشي كمان بيبقى وقت بتخلص فيه بقى بتخلص فيه من السوشيال ميديا, وبيبقى فيه مزيكا في وداني وبس كده, منتهى روقان واللذيذة. والله يا علي طبعا المشي من الحاجات المهمة واللذيذة جدا, قلتوا ان انا ماشي معايا بيجيب مكالمات بيجيب زحمة تدي بعمل مكالمات النقصة وكده, مش عارفة ليه محتاجة اغير الموضوع ده خالص. وكمان منير شكرا يا زهرة اياد, بدعي لك يا رب, انا اللي بدعي له من كل قلبي. دخيل اخو اياد يا حبيبي, يا خالد تعيش وتفتكر يا رب, ونعيش كلنا ونفتكر, والف الف رحمة ونور عليه يا رب, ووحشني يا خلود والله, وبنلف نلف

0: Mesika lave tha.
1: الحلقة قلبت أنا وشادي فيروز. طيب ماشي يعني عايز تسمع فيروز أنا وشادي؟ الحلقة قلبت على أنا وشادي. أو ماشي سمعك أنا وشادي حاضر. سأل فول عين.

طيب يا سو طلب يسمع فيروز. الله بعد سمير سعيد بقى اغنيه البحر مصطفى قمر. حاضر هشوف عن لو عندي. لا مش متاكده. الله يرحمك يا اياد برنامجنا المفضل. الله يرحمه فعلا. سبحان الله النهارده الف رحمه ونور عليك يا رب وعلى كل حبايبنا اللي وحشونا وراحوا. ربنا يرحمهم يا رب.

0: מזיקה לאהבתה.
1: طيب نسمع بقى شكون على موج البحر انتوا وديتونا في حته كده وبعدين نرجع نكمل كلامنا كده ونشوف هنختم بايه ونروحين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبيه بقى اسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك اونلاين او على طول بانستا باي او حتى تقسط. المهم انك تبدا تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

Energy 99.1 المزيكا لعبت جديد على انرجي ابو وحنين الليل واخره.

0: احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. عايزه اقول لك ان انا من الصبح حاسه اني عايزه اسمع مزيكا بس مش قادره احدد ايه هي. من نص ساعه في النص ساعه اللي فاتت دي بالظبط اشتغلت المزيكا اللي كنت محتاجاها بالظبط. شكرا على وجودك في يومنا يا زوزي حبيبتي يا لولي والله العظيم يعني حبيبتي دي مسج ات مينز ا لوت تو مي على فكره والله بجد. بقى احنا لسه مكملين معاكم و92 ده رقم الاس ام اس اللي مشي رامي جمال. حاضر يا يسو. طب نختم بايه عشان محتاجين نعرف؟ تعالوا سمعكم اغنيه جديده برضو لنسمه وحجوب اسمها رايحاله. كلنا رايحين يعني في الاخر بس نشوف ايه كلام هسمع معاكم لاول مره قولوا لي رايكم فيها
1: جديد.
0: وهنختم بايه
1: على انرجي رايحاله.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement.

0: بكده يبقى وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، واستنوني بكره ان شاء الله بقى حلقه جديده من سبا دايره. كده كده سبوها دايره الحلقه الساعه الجايه كلها بتبقى نوستالجيا واغاني خطيره يعني عادلي بيبقى متوصي جامد. يا زوزو انتي ممثله صوت ونفسي بجد اشتغل معاكي. انا ممثله ماشي عينيا، بس اكتبي اسمك، انتي اصلا مش كاتبه اسمك. شفتي بقى يعني انا اعمل ايه ده انا بقى دلوقتي. طب نتكلم بكره عامه، واجي لكم بكره في نفس الميعاد كده، واسيبكم مع عبد الباسط واقول لكم خلصت الحلقه وخلص الكلام. سلام.
1: جديد عبد الباسط حموده على انرجي اوتفيت.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: قالت شو قلت مش وقته،

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش، هتقلبني انا ما تحاولش، لو هم سلك بسرية احنا هنا سلك القرش.
2: تخت امرك. احمد عدلي، تخت امرك. تخت امرك مع احمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: جديد على انرجي، عطار أم العيال.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسليك طول الطريق.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عنيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: جديد على أنرجي، مريهان حسين، دكتور جراحة.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا اخف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط صغنطوط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 للساعه 2 ساعتين هنتكلم مع بعض في موضوعات كتير وهنلغي وندردش. ولكن قبل ما نبدا في اي حاجه، ابعتوا لي على 92.1 مودكو ايه، عاملين ايه، تحبوا تسمعوا ايه النهاردة، طمنيني عليكم كده قبل ما نخش في موضوعاتنا. ابعتوا كل اللي نفسكم فيه على 92.1، نسمع اغنية ونرجع نخش في موضوعاتنا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع دي جي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
1: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
1: ودي جي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: انرجي 92.1 المزيكا

0: على 92 100. هاي قضى مسا مسا عليك يا صاحبي. انا ميدو بمسي على طارق صاحبي وبهدي له اغنيه عمك وعمك عمك وعم. يعني انت بتزله ولا دي اغنيه؟ ماشي اوكي. سنين الرساله مش لايقه على بعض يا ميدو. يعني انت بتقول لي هاي قضى مبدئيا، بعد كده مسا مسا عليك يا صاحبي، فانا مش عارف اداء الرساله دي عامله ازاي. فخليني اشغل لك الاغنيه بعد شويه من عناية الاثنين. وبلال صاحبنا السوشيال ميديا بتاعنا الجمادولة قال لي يا دي اغنيه فيلم على اغنيه فيلم. معانا بلال ثقافه غنائيه وفيلميه واذاعيه وكل حاجه. بس قبل ما نروح للاغنيه ونروح لبقيه الاغاني، خليني اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم مع بعض في الباك تو سكول. يعني المدارس جت والناس كلها دخلت من اسبوع، والاسبوع النهارده وبكره اخر ناس هتدخل المدارس. فخلونا نتكلم عن الباك تو سكول. وبالنسبه لك انت امولك مدرسه تفتكر ايه؟ امولك المدرسه اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ ابعتوا لي على 92 100. هشغلك الاغنيه ولكن بعد عبد الباسط حمود.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

لسه مكملين معاكم بس هشغل الأغنية لميدو عمك وعمك يا باشا اتفضل. وقضى لما تقول مدرسة بفتكر على طول الألعاب الألعاب على طول كده. قضى بتقول مدرسة رقم آخره 02 بفتكر إني حزينة. يا جماعة مدرسة بتخلينا حزنة ليه؟ دول واحد كان بيفرح وراح مدرسة.

بما ان الرقم اللي اخره 02 قال لي بتفكرني بالحزن في الناس مع عصام الزين حياتي عشان المدرسه حياتنا كلنا احنا حياتنا يا جماعه كلنا عشناها في المدرسه يعني عشنا ايامنا كلها في مدرسه كنا في مدرستنا اكتر من بيوتنا فليه ما قلنا مدرسه خليتك حزينه انت كمان لما نقول لك مدرسه ودراسه اول حاجه بتيجي في بالك ايه

المدرسة بتفكرني هذا بالساندوتشات. هو ده بقى الكلام، هو ده الساندوتشات. كان في وجبة عبارة عن بسكوت كده، الوزارة كانت بتوزعه، مش عارف حد حضره ولا هو لسه موجود ولا ايه، ولا اتلغى. رقم اخره 48. لا انا حضرته، ده كنت في ثانوية عامة، انا حضرته في ثانوية عامة. كان بسكوت كده في كيس سيلفر، كان بسكوت ممكن تخبطه في الحيط يجيلك، بس كنا من حلو، كان من سقيف اللبن. انت كنت ايه؟ وكان في بيضه وفي حاجات، وكان في حلاوه.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: جديد على انرجي عطار أم العيال.

0: في سحلة.
1: طب يا جماعه طالما دخلنا في حته السندوتشات دي والاكل والحاجات، فكان ايه وجبتك المميزه في المدرسه؟ يعني كنت بتحب تاكل ايه في المدرسه بقى؟ اشجوني اشجوني.

0: sei que tu gosta da fruta, mas é sério.
1: هذا وكمان مريالا دي كانت ضحك دي بص يعني كان شكلنا زمان جميل بس والله كان مريح مدرسة شكلنا فل قوي أنا بحبك قوي ونفسي أسمع أغنية هي بتاعت توليت وتحياتي معاذ حبيبك يا حبيب قلبي يا موزة

بصي يا ده، انا السندوتشات بتاعتي في المدرسه كانت جبنه بيضه، جبنه بيضه، جبنه بيضه، ده كان الشعار الرسمي للمرحله. ده كان ايه مقضيها. طب يا ده الشرطه المدرسيه كانت حوار. لا ده هنجي لها دي، ده لسه هنيجي لفقره الشرطه المدرسيه، ما دخلناش بدري، ده لسه في فقره الاكل، لسه في فقره السندوتشات. انت سندوتشاتك كانت ايه؟

والكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

من الحاجات المهمة جدا يا قضى في المدرسة كان بالنسبة لنا السندوتشات. طب ماشي، ما احنا اتكلمنا على السندوتشات وعايزين نروح بقى من السندوتشات لمهام الفصل. في ناس في الفصل كان ليها حاجات مميزة، في اللي كان اللي ماسك الشرطة المدرسية، في اللي كان هو اللي بيقف على الفصل، في اللي كان هو اللي بيبقى حبيبي للمدرسين والحاجات، وفي الطالب المشاغب. انت كنت مع انهي تيم من دول؟

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: هذا سمعني يا حمادة هلال يا نسينا من هنايا الاثنين اللي طلبت مني من بدري وانا ما خدش بالي، انا اسف. فتفضل يا باشا.
2: جديد حمادة هلال على انرجي يا نسينا.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين مع بعض في المدرسة والباك تو سكول والحديث عن المدارس وحاجات المدارس. وهنا بقى نروح لفقرة القعدة في الفصل. يا قضى، أنا كنت من الناس اللي بتقعد هادية في حالها، يعني أنا من الناس اللي كنت بخش أقعد في الهادي منه في حالي. قضى، أنت كنت نوعك خالص يعني مش موجود في الفصل بتاعي.

المدارس بالنسبة لنا كانت فيها أكتر من حاجة. أنت عندك جوه مدرسة في صراع، وفي صراع في الفسحة، وفي صراع في الطابور. أنت كنت بتكسب في أنهي ماتش فيهم؟ ماتش أنك تقف أول واحد في الطابور

0: بتاعك، ولا انك تقعد في اول ديسك في الفصل بتاعك، ولا ان انت تنزل الفصحى بدري وتطلع بدري؟ انهي ماتش من دول كنت بتكسبه؟ ان التلاتة صعبين جدا، فكرة انك تبقى اول واحد في الملعب في الفصحى دي صعبة جدا، وانك تطلع بسرعة قبل طابور اللي في نص الفصحى ده وبعد الفصحى بيكون صعبة جدا، وفكرة انك تقعد في اول صف في الفصل ده كان يعني بخناقة، كنت عايز واسطة.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي رايحاله.

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: لسه مكملين مع بعض وبنسمع بعض مزيكا من اللي انتوا طلبتوها موسى وبعد الاغنيه دي بفكر ادخلكم في مود كده مجهزوركم ولا نستنى شويه

0: giga de bătra.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، إنرجي هتسلك طول الطريق.
2: بص يا ده، قبل ما تخش في المود سمعني كاظم الساهر، دي سلمى، فضل يا أستاذ سلمى.

خلينا نروح لفاصل اعلاني سريع قبل ما نختم مع بعض. مين عايز اي اغنيه يقولي عليها الحقوا بيها ونشغلها قبل ما نختم مع بعضينا النهارده؟

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: 101.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: هاي كراش فايتر.